0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد
3: ويوصل اكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله
3: كلش سهله.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM صباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع أمي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعملون الصالحات.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: حلو.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
6: بانجور، بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، يا صباح الورد والنوير. صباح الناس اللي عندهم شغل وأحلام وامتحانات ومسؤوليات، وبنفس الوقت ورغم زحمة الأشياءات دي يحاولون يبقون مصرين ومين. صباحكم قوة تكفي لكم، ويا هلا فيكم في

إن شاء الله تكونوا يا حبايب قلبي لكم جدا، وإن شاء الله يا رب من نحمد جميلة الصباحية اليومية على راديو الرشيد. أهلا بكم في بانجور، البرنامج الصباحي الأول في العراق، وإن شاء الله نكون دائما على قدر الوفاء وعلى قدر الأمانة. صبحكم الله بالخير لكل الناس الطيبين، الفقراء والأغنياء بكراماتهم وعزة نفوسهم. صباح القوة والصلابة والشجاعة على كل أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان. صباح الهنا وتحقيق المنى لكل الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات، وصباح الشكر والتقدير إلى كل الكوادر التدريسية وكل العاملين في خدمة هذا الوطن الجميل. صبحكم الله بالعافية، ويلا يا أحباب نعيش أحلى جو صباحي لساعة 10 في بانجور، معي في الميكروفون بان الموسوي وبرفقة الرائع على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. تحية للناس اللي يتريقون، يعني هذول الناس اللي يتريقون مفروض الحكومة تهيئ لهم طريق خاص، طريق هيك بأعمدة كهرباء ومبلط على آخر حبة، واحتمال يبلطوا لهم موزائيك. أوكي يعني لازم حياتهم سهلة، لازم، لأنه هم ذولا أذكى ناس. أوكي طاقتهم حلوة، مزاج عندهم الصباح يقدر يتعامل وياك بخلق أكثر، سيما الموظفين، لأنه صعبة أنت تتعامل ويا إنسان ما فاتح ريقه وأكيد عنده معوقات في حياته وضغوطات، وأنت تجي الطالبة بأنه يخلص مثلا معاملتك، فتخيل يعني شلون راح تتعامل وياه وشون راح يتعامل وياك. على العموم تطنش الفطور يطنشك السكر. تعالوا أنا وياكم نعرف ليش تجاهل وجبة الصبح فخ كبير. أهلا بكم في 360 درجة.

كثير منا يفكر انه لما يطنش الريوق ويقول يلا خليها على الغداء هو ده يفكر يوفر سعرات او يريح جسمه وما له خلق او او او او. بس العلم 2026 يقول شيء ثاني بالمره. تخطي الافطار ممكن يعمل مثل ما يقولون كركبه بمستويات السكر بدمك طول اليوم حتى لو ما اكلت سكريات. يعني شنو يصير بجسمي مثلا لما انسى اتريق؟ تعال اقول لك تاثير الوجبه الثانيه لما تخلي جسمك صايم من الليل للغدا او ما تاكل وجبه الغدا راح السكر طبعا شو يسوي؟ يرتفع عندك بشكل اسرع واكبر بهوايه من الطبيعي. جسمك يصير شو نسميها مستشرس يعني شرس لامتصاص السكر. يس الكبد بلش عزيزي المستمع يوزع سكر. الكبد طبعا مخزن عنده سكر للطوارئ مثل ما تعرفون، ولما يشوفك انت جنابك ما تريقت يظل يضخ كلوكوز بالدم على مود ينطي طاقة، وهيك سكرك يرتفع وانت ما ماكل شيء على ريقك. هبوط الطاقة المفاجئ أيضا، يعني ممكن تحس بنشاط في البداية بس سرعان ما راح تحس بهبوط ودوخة وفقدان تركيز وتكره نفسك احتمال، لأنه هرموناتك بلشت يمنى يسرى فوق جوه زين تتخبط. أيضا مقاومة الإنسولين، تأخير أول وجبة يقلل كفاءة جسمك في التعامل مع الكربوهيدرات بعدين، يعني الإنسولين عندك يبطل يشتغل بضمير. أوكي أيضا وحش الجوع هرمون الجوع الجريلين يرتفع عندك ويصير جسمك يريد سكريات يريد كربوهيدرات سريعة وبأي ثمن ويلا مشيني، وغالبا راح تاكل كميات أكبر على الغداء. زين شلون تفطر أو تتريق ريوق صح؟ السر مو بس إنك تتريق، السر بأنه هو شنو تتريق. الريوق المثالي لازم يكون ببروتين، يعني بيض أجبان، ولازم تكون بألياف خضار أو شوفان، ولازم تكون بدهون صحية أفوكادو أو مكسرات. هذا المكس الجميل هو نسميه الفرامل اللي تمنع سكر دمك من الارتفاع الجنوني ويحافظ على طاقتك طول اليوم مستقرة.

صباح الحب على مدينتي جميلة بغداد، الحب والجمال. صباح الورد على رجال بغداد وعلى نساء بغداد وأطفال بغداد وطيور بغداد. صباحكم عصافير مدينة السلام. تعرفون إنه العصافير في المدينة تثق بالرجال أكثر من النساء؟ حتى تذنكلوني. خلصت دراسة دولية نشرت في أوائل عام 2026 في مجلة الناس والطبيعة إلى أن طيور المدن في عدة عواصم أوروبية تظهر بالفعل قدرا من الثقة بالرجال أكثر من النساء، أو بمعنى أدق أبدت خوفا أقل تجاههم. زين، شنو تفاصيل السالفة؟ يقول لك قياس الخطر، استخدم الباحثون مقياس يسمى مسافة بدء الطيران، وهي المسافة التي تسمح بها الطيور للإنسان بالاقتراب منها قبل أن تقرر الفرار. والنتيجة يا عزيزي الدوق، وجد العلماء أن الطيور سمحت للرجال بالاقتراب مسافة أقصر بمتوسط متر واحد تقريبا مقارنة بالمسافة التي سمحت بها للنساء قبل أن تطير مبتعدة. ما السبب يا ترى؟ السبب يا عزيزي لا يزال لغزا تماما، كما ذكر في الخبر، لا يزال السبب الحقيقي وراء هذا السلوك مجهولا بالفعل. حاول الباحثون التحكم في عوامل أخرى، مثلا الملابس، القامة، الميك اب، الشعر، لكن النمط ظل متسقا، مما يشير إلى أن الطيور قد تميز بين الجنسين بناء على عوامل خفية أخرى، مثلا المشية أو الرائحة أو حتى ملامح الوجه التي لم يتم تحديدها بعد. لذا فإن هذا الموضوع الذي قدم يعكس بدقة الاكتشاف العلمي الأخير.

بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. ضايج؟ روح البحر اغطس. مديون؟ روح البحر اغطس. متعارك ويا المرع؟ روح البحر اغطس. معجزة تحت الأمواج، العلم يكشف قدرة المياه المدهشة على تهدئة العقل ومحاربة التوتر والقلق يومياً. كشفت أبحاث حديثة عن أن التواجد بالقرب من المياه، سواء كانت محيطات أو أنهار أو أي ما يواقع بالقاع زين، يمتلك تأثيراً مباشراً على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات التوتر داخل الجسم. يؤكد العلماء كذلك أن مجرد مشاهدة المياه المتحركة أو الإنصات لصوتها يساعد على خفض هرمون الكورتيزول، هذا الهرمون المرتبط بالإجهاد طبعاً، ما يمنح الإنسان شعوراً سريعاً بالراحة والسكينة. هذا التأثير النفسي العميق مستمعين يعرف باسم العقل الأزرق، وهو مصطلح ارتبط بأبحاث عالم الأحياء البحرية الدكتور والاس جي نيكولز، الذي أوضح كيف تدفع المياه الدماغ للدخول في حالة من التأمل والهدوء الذهني. كما أظهرت دراسات أخرى في علم النفس البيئي أن المساحات الزرقاء الطبيعية تسهم في تحسن أو تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق، تعزيز الصحة النفسية وبصورة ملحوظة جدا، خاصة في ظل الضغوط اليومية المتسارعة. وفي عالم لا يمنح الإنسان فرصة للتوقف، تبقى المياه واحدة من أكثر الوسائل الطبيعية قدرة على إعادة التوازن الداخلي.

0: الخير بين مستمعينا في كل مكان، وصبحكم الله بالخير والعافية والطاقة الإيجابية. يلا قولوا يا الله ضايج المعنفص اللي كاري نفسي، قول يا الله زين دي شوف وجهك في المراية. أعوذ بالله. صباح الراحة والجمال على وجوهكم الحلوة وقلوبكم الأحلى. أهلا بأحباب الواتساب على 0770211415. مشتاقة أقرأ مسيجاتكم وأعرف شنو أخباركم. ونبدي من العزيز أبو دلة. أبو دلة يقول: طالما أنا برحمتك منعم وبفيض كرمك طامح ومن فرط عطفك غانم، فكيف لا يكون الصباح مطمئنا، وكيف لا تمتلئ الروح يقينا بأن ما عندك أعظم مما نرجو وأوسع مما نتخيل. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. صبحك الله بالخير والعافية يا أبو دلة الغالي، وبعثنا الله وردة جزائرية. صباحك فل وهنا يا عيني، شكرا لذوقك الراقي. إلى محمد من العمارة، محمد كاظم اللامي، صباح الخيرات، اللهم احفظ لي أحبتي أينما وطئت أقدامهم وأطل في عمرهم وأمنحهم الصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. على أبو همام: ما من قلب يسامح إلا عاش مطمئنا، وما من نفس ترضى بقضاء الله وقدره إلا ذاقت السكينة، وما من روح تلهج بالحمد إلا امتلأت رضا، وما من لسان يكثر من الاستغفار إلا فتح الله له أبواب الخير والفرج والبركة. اللهم لك الحمد دائما وأبدا. وصباحكم نور ورحمة وإيمان إن شاء الله. صبحك الله بما تحب يا أخونا الغالي. إلى حسين عبد: صباح الخير ستبان، من أبصم بالدوام أبصم 3 مرات، فسألني موظف قال لي: ليش 3 مرات بصمت؟ قلت له: لأن هاي الوحيدة اللي تقول لي شكرا لك. يعني أوكي، شنو مشكلتك ويا كلمة شكرا؟ شنو مشكلتك حسين؟ شكرا وحدة كافية يعني تريد تشبع شكرا؟ يلا شكرا إلك. عباس الحمداني: بونجور.
1: صباح الخير خيط الغالي ستبان. هلا والله، على السلامة والله، والبانا يومكم
0: يا عيني.
1: إن شاء الله المانع خير وعودة ميمونة إن شاء الله، وما بيكم إلا العافية أنت والمستمعين جميعا من كل من يسمعني، والسيد المخرج والمقدم إن شاء الله بخير وسلامة، آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: الله يسلمك ويطول لي بعمرك أخوي الغالي عباس، صبحك الله بالخير والهنا يا طيب. شكرا. حربي يقول: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، صباح العافية، اللهم آمين يا رب العالمين. أبو موسى الغالي: طبعا مبروك مقدما لبرشلونة 2 البارحة، يعني هدف بهاي العين وهدف بهاي العين. سامعين بالخزق عينيك؟ والله خزق عيوننا، هدفين حلوين وهذا هو. ويلا وأنا أحكي لكم على الريال، أنتوا لا تتعبوا نفسكم. ما له داعي خوش، بس خلي نسمع أبو موسى.
2: لا خلي نسمع.
3: خير ستبان، صباح الورد أحلى بنة طيبة، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونه. احلى بنو الطيبه ستبان، لا ضوجين، هاي حركات القدم، ولا خسرتوا عادي، تعودتوا على الخسارات، ولا موسم صفري عادي، ولا اكلتوها 2 عادي، ولا تعودتوا على الخسارات هم عادي.
0: شو كني وش ربيع؟
3: أنا همشي لابوجين. أبو سكبان طلع لنا أغنية، قول اليوم جمهور برشلونة فاز، من حقه يحتفي، الأغنية حلوة، أحلى ستبان.
0: أحلى ستبان. بالله شو جابك هاك أغنية يلا.

0: الله الله. صباح الورد والعافية، وابقى أحبكم وأمل طول وأخلاق وشكل. صباح الورد وأحلى بانجور. شايف من تريد توصل رسالة بسمار الواحد تلوفها؟ مو أكو ربط بين الاثنين. وابقى أحبها وما من ذيك شي تقول؟ آه نفس الشي تقريبا. عموما تحياتنا للفنانين. ومصطفى الجبوري صبحك الله بالخير والعافية، يقول ما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله كل الخير تشوفه اليوم وكل يوم. أحبابي الكرام، عدنا أول بريك وبعدها راجعين نكمل. خليكم على السماء
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح الحب والنور عليكم يا أحباب. بعدنا معاكم بان الموسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد في بانجور لساعة 10.

على 0770-00-11-5 نستقبل مسيجاتكم على الواتساب. وإن شاء الله نكفي كل الرسائل الموجودة. وسام البحر: صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال، آمين يا رب العالمين. شكرا يا وسامة. حيدر الموسوي: صباح الخير ومأمور الوردة، وإن شاء الله أسبوع حافل بكل الخيرات إليك ولكل المستمعين والكادر. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيب أصلك حتى وإن لم يستحقوا. أحسنت وبوركت، وصدق أمير المؤمنين، وشكرا يا ابن العم الغالي.

خدام الزبيدي، يا صباح الفل والياسمين، صباحك رياحين إن شاء الله. شكرا جزيلا. سليم الجعفري، صباح الخير يا سليم. وسليم دازلنا مسج اليوم يقول 2 برشا 0 مدريد. انت برشلوني؟ بلوك

طيب مروان صباح الخير. بانجور ستبان، صباحكم خير يا رب عليك وعلى الأستاذ وسام وجميع المستمعين، مشتاقين لكم. ستبان هذا يموني خطية مجروح وعايفته حبيبته، ودزلكم هذا المقطع. صدق لله، هو هذا ينعاف. خلي نسمع شنو دزلنا.

0: حبيبي يا قلبي الله يحفظه يا رب ويحفظ لي اياك يا دكتور مروان وصباحك فل وهنا يا عيني. فارس من ألمانيا، صباح الحيوية والنشاط وعاشت إيدش على المعلومات القيمة والله، ومنورتنا ست الكل في صباح الاثنين الجميل، وأحلى صباح الورد على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي إلى جميع المستمعين الكرام. صباحك ورد وفل يا فارس الجميل، والله يأنس غربتك يا رب. تحية إلك يا طيب. أبو قتيبة يقول: من ابتعد عن الوسادة اقترب من السعادة، ومن لزم الرقاد حرم المراد، ومن أكثر النوم سبقه القوم، ومن ترك العمل فقد ترك الأمل، والقمة أساسها قم. ضع يدك بيدي. يسعد صباحكم حبايب. أبو قتيبة الخالدي: أنعم وأكرم، صبحك الله بالخير والعافية وصدقت يا عيني. إلى علي العامري: صباح الورد ستفان، تحياتي إليك وللأستاذ وسام وجميع كادر البرنامج. أشو مكتوب عندي علي العامري وانت كاتب زياد أحمد شوقي؟
1: ما هذا الذي أرى؟
0: يلا عاشت الأسامي وحياك الله أستاذ زياد. يسعد صباحكم من الدنمارك، استمع لكم كاوا سورمانجي من كركوك. هلا والله كاك كاوا، صباح الخير وان شاء الله يومك حلو. زكريا: صباح الورد يا زكريا.
2: صباح الخير، صباح العافية على احلى بان واحلى مخرج وسام واحلى مستمعين اذاعة الرشيد. والله اليوم الجو كلش حار ستوان، وشلون بيش حاله؟ دخلنا الصيف من كل الأبواب. أخوكم زيكو الحلو.
0: إيه الصيف بدأ يسويها صدق يعني بدأ شوية شوية كان يتلصلص، هسه لا شخصيته يعني ما أدري، إحنا المدريديين محروقة قلوبنا. مهم شيء على شيء، تهيأوا وإن شاء الله أيام حلوة حتى ذات جو حار، إن شاء الله تكون أيام حلوة فرحة بإذنه تعالى. حسن العبيدي: ما أصابني سوء إلا قلت خيرا، وما مرني يوم كئيب إلا قلت غدا أجمل، وما فقدت شيئا إلا قلت من الله العوض، فالحمد لله دائما. صباح العافية، صباح التفاؤل، صباح الرضا ستبان الغالية الراقية. البارحة قطعتي بينا ماكو بانجور، إن شاء الله خير إن شاء الله خير. صباحكم ازدحام سريع الدورة، تحياتي لكم حسن العبيدي. يعني الطرق كلش سلسة المفروض، إلا طريق الدورة، إلا سريع الدورة وجسر الطابقين، سبحان الله. زين باسم القرغولي: صباح الخير، تحياتي للجميع، حياك الله. ماهر من فنلندا: صباح الخير والمحبة ستبان، شعور من تروح للعمل وتعرف هذا آخر يوم، الآن وراها عطلة 3 أشهر، ما أجمل هذا الشعور. الله، مثل آخر يوم برمضان مو يعني. زياد المياحي: صبحك الله بالخير والعافية أستاذ زياد.
3: صباح الخير ستبان، صباح العافية عليكم، تحياتي إليك وملك المكسر المخرج الوردة، وتحياتي كل المستمعين. أخوكم المتابع بصمت مهندس زياد المياحي.
0: أنعم وأكرم أستاذ زياد ومنور صباحك فل. علي القيسي: بونجور
4: يا أبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا كريمة رشيد FM. يا أبا الحمد لله وشكرا من سمعنا أبو موسى يضحك، الحمد لله. رحم الله والدك بيريز، من خليت العالم تضحك علينا، رحم الله والدك بيريز. مين أجيبها؟ مين أخذها؟ أخذها من الطلبة اللي 24 سنة شلعم قلبي، والنوب الريال صارت موسمية ثلاثة كلها صفري، خليت ابو موسى يضحك علينا ليش ايش ليش ليش يا ظالمين النفس
1: اي والله
4: خليتونا هيك ذليلين ولا واحنا مو ذليلين احنا ريال مدريد ملوك العالم نبقى اسم صعب
0: نعم
4: معاكم اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي
0: والله والنعم
4: المرة الثانية معاكم اخوكم علي القيسي ستبان
0: نعم
4: رحمة لابوك سريع مال محمد القاسم
0: اي
4: اللي جوا الجسر مال ملعب الشعب والله العظيم الطسات موت احمر موت احمر موت يعني هاي ما دا يشوفونه والله عم سياراتنا تفلشت الله شاهد سياراتنا تفلشت مو جديدة 25 والله تفلشت
0: والله حقك وحق كثير من الناس وحقي وحق وسام وحق كل الناس اللي يعني عايشين هنا بس احنا شنو بيدنا نسوي قلت لكم هسه احنا بمرحلة انتقالية يعني تشكيل حكومة جديدة يعني مسؤوليات جديدة راح تكون على عاتق التشكيلة الوزارية الجديدة وراح يصير تحرك جديد وخلي ننطيهم فرصة هسه احنا شقد حكينا ولو احنا ما حكينا من جيوبنا احنا حكينا بلسان الشارع حتى وان كانت النبرة او اللهجة قاسية بس في محله لان هو الشارع يبدا يحكي وهم يعرفون يعني انا مو انسان سايكو حتى والله ما وبعدين ما نقدر نغض النظر عن عن عن تقصير اللي صار طول عمرنا طول الفترات اللي الحكومه اللي مرت على الحكومه بمختلف من تولاها يعني ما أجدت شيء يعني على العموم احنا هسه نريد نتوكل على الله ونصبر نشوف القادم شنو هو بعدهم اي بعد تصبر 4 سنوات يجوز بعد سنة انت تشوف هذا الوضع اوه كله تغير معقولة معقولة اي معقولة عند الله مو بعيدة او يجوز تترحم على ايام ابو العلاء البحري تقول على الاقل كان عنده فرس

0: صبح صبح يا عم الحج، وإن شاء الله صباحكم هنا. الغالي عبد الله أبو أيهم يقول يسعد صباحك مذيعتنا الراقية بان الموسوي، يا رمز الرقي والثقافة، يوم سعيد ومليان طاقة إيجابية ونجاحات. تحياتنا للمبدعين خلف الكواليس، صباح خاص يليق بحضورك ومهنيتك العالية. كل المحبة والتقدير لمبدعتنا الغالية. بالنا يمش أختي ماكو البارحة للمعلومة، نايم بسريع الدورة. أويلي هسا أنا ياس ماي لنطيك، أنا عادة أسوي قلب زين. كلامك حلو يستحق قلب، سريع الدورة يستحق بكي زين. عبد الله أبو أيهم يستحق تحية عسكرية.
1: سؤال ثاني شو أسوي؟
0: يلا أولا أشكرك، شكرا لثنائك، شكرا لخلقك العالي. أما سريع الدورة وغيرها فعادي. ياما وياما واحد اسمه جميل وهو أعوذ بالله، أو واحد اسمه سعيد وهو وهو حياته بؤس في بؤس، وياما واحد اسمه مثلا لطيف وهو لا لطيف ولا ظريف، واصلا يعني يوم عيد من ما تشوفه. فهذا سريع اسمه سريع الدوره، يا سريع بطيء الدوره، فنسميه بطيء افضل. اوكي البطيء المتموج، متموج هسه هو الأمواج. صدق شنو سالفة هاي الأمواج اللي صايرة بالشوارع؟ معقولة إحنا كنا ببحر وتجمد؟ والله يعني أنا جيت طريقي من السريع على تقاطع ساحة الواثق، والتبليطات الجديدة مشكورة طبعا الجهود اللي قدمت، ولكن شنو هذا تموج هيجي؟ والله يعني تصعد وتنزع باك ببرم، أكو فتشي أحس فتشي مو طبيعي. إن شاء الله يسووه. مرات نصب محلة بكاستر بالهذي فنرتبه بالخاشوقة أو بالمغرفة أو إيش ودك؟ ناس ما تحبك إيش ودك؟

0: نرجع إلى الواتساب وإلى سيف الدين. صباح الخيرات والليرات والمسرات عليكم وعلى جميع المستمعين. هذا صندوق شربت من المصنع وزعوب مناسبة الفوز. أنت برشلوني؟ يا عيني والله. أبو جعفر صبحك الله بالخير والعافية، يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، حفظكم الله من كل سوء وطاب صباحكم بالخير والعافية. صباحك خير وعافية وهنا. حيدر المدريدي صباحه هلا مدريد. ودعت الستبان، أنا كنت حاسس هالموسم معون حمص بطحينة من حصل. انت ويانا علينا أبو كرار، يعني تصير يا عين تصير، مو فد مشكلة. بعدين شنو هاي الازدحام؟ هم الدورة. والله ما أدري شو أقولكم أنتو. أبو موسى ستوان اليوم الفوز برشلونة، حتى الموجودين بالمزرعة جبت لهم جبن عرب. بعد جبن وعزم الجماعة له. والله عمي حق لك، إيه حق لك يا أبو موسى، وقرة عيونك يستاهلون والله. مسج صوتي من الأخ أبو نور. صباح النور.
1: صباح الخير راديو رشيد، صباح الخير ستمان الموسوي، صباح الخير أستاذ المخرج المحترم، الله يسعد صباحكم ويطول عمركم ويعافيكم، الله يرحم والديكم، يا أهلا وسهلا، صباحكم عسل.
0: يا ألف أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك وصباحك كل الخير والبركة إن شاء الله أبو نور المحترم. إلى الغالي حسين الشيباني البرشلوني الملك الأول الثاني.
2: صباح الخير عليك الغالي.
0: هلا والله،
2: صباح مكانش خالي والله،
0: مملي بيك والله،
2: إن شاء الله المانع خير والله يسهل الأمور.
0: آمين.
2: أقدم أحر التعازي إلى واحد العزيز هانز فليك، وقل له كل احنا على هالطريق. والبارحة
0: قدم التهاني
2: يعني من هانز فليك الوالدة وتعزية إليه، خلى بالريال بس اثنين، يعني لو ما الحادثة البارحة يمكن كان أكلت خمسة أربعة، هواي احنا ضيعنا فرص بصراحة. صح عندكم غيابات هواية، بس احنا هم عندنا غيابات، هم عندنا غيابات، زين راس حربة ما كانوا موجودين، بعدين اخر شيء الله نزلوا رافينيا. المهم هارد لك ان شاء الله وموسم قادم افضل للريال.
0: شوف اني برايي هي فلكة، فلازم تفتر الفلكة مثلا حتى تدخل للفرع اللي يمك. خو علي من انت تطلع شوية يعني يمنا وتدخل بالفرع اللي يمك، هسه انت رحت هناك وهاي، بدل ما تقدم التعازي ولابس اسود، خو قدم التهاني لربعك واشباع بباط، مبروك. الغالي أبو علي نورت، وألف مبارك لكل البرشلونيين. سليم الجعفري بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير كل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. ستبان أنا هاي رسالة هي سريعة جيتها مال 2-0، رسالتي قبلها المفروض تقريها
0: مال بارحة، هاي
3: قبل الوردات
0: مال بارحة.
3: تحياتي لكل إن شاء الله، يعني لأيام طويلة وتعوضون
0: والله.
3: أنا برشلوني من زمان، يعني من زمان مارادونا ما لعب برشلونة قديم يعني. تحياتي لأبو موسى، تحياتي لكل المستمعين، ربي يحفظهم. وإحنا ما كبرت إن شاء الله، الرياضة حب وطاعة واحترام. مستمعكم سليم الجايفري.
0: حياك الله يا أبو سيوفي الغالي. بالنسبة للمسج أني مسج اليوم بس هذول اللي قريتهم، أما مسج البارحة ف يعني راح مع البارحة، وكل التقدير إلك ولوفائك يعني، ومبروك على البرشة وجمهور البرشة. مسج صوتي من صائب، صباح الخير يا صائب.
4: صباح الخير صبان الموسوي، صباح الخير على المتابعين، صباح الخير على المستمعين كلهم، على كل مواطنين وأهلنا وناسنا بغداد. اليوم معجزة، اليوم الطريق من الزعفرانية للدورة الجامعة الفرابي 20 دقيقة، ما صايرة 20 دقيقة الطريق من الزعفرانية إلى الدورة.
0: جيد.
4: بس المعاناة الرجعة يعني من الدورة إلى بغداد جديدة وإلى محمد القاسم، هنا المعاناة، العالم نايمة خطية.
0: يا عيني.
4: اي والله الحمد لله والشكر، صباحكم فل وعسل وياسمين ان شاء الله.
0: الله يبارك بيك اخ صائب وصباحك يسر ان شاء الله انت وكل السامعين سيما المزدحمين في شوارع بغداد. الى السويد والاخ علي، سيد علي حياك الله اخونا.
5: صباح الخير علوية، وصباح الخير على المستمعين وعلى اذاعتكم موقرة، وعلى المخرج والناس اللي تشتغلوا خلف الكواريس، وأنا عندي مقترح أتمنى تأخذون بي، أما يوزعوا لكم هامرات مع الجيش حتى تمشون بهاي الطرق الوعرة، أو يصلحون الطرق، هي واحدة من الاثنين، يا تسوونها يا توزعونهم سيارة.
0: هو
5: هذا مقترحي للحكومة، وما شاء الله الحكومة كلها تلبي طلباتنا هالأيام. تحياتي للجميع.
0: الله محييك سيد، ويعني ان شاء الله يرتبون الشوارع، يجوز احنا بعدنا بالبدايه يعني، يجوز عندهم بعد اكساء الشوارع بعد طبقه يعني، يعني معقوله هذا فاونديشن بس بعدين يضيفون الباقي الميك اب واللبق ولها، نقول الله كريم. احمد بونجور احمد.
6: صباح الخير سيزمان، هذا البصمة الثانية سيزبون عيا. أنا بالنسبة سرع الدورة خلاص، من عنده أطلع من 6 الصبح، 6 الصبح يلا يا دوب ألحق أوصل دوامي.
0: يا عيني.
6: تمام. والله العظيم أخوكم أحمد الإمامي.
0: الله يبارك بيك يا عيني، شو تسوي؟ مو هو يقول لك حشر مع الناس عيد، يعني هذا شيء الكل ديمر بي، فنتصبر يا حبايب، وبلكي الله على الأيام القادمة تتخذ إجراءات حلوة، بس خلي تتشكل الحكومة ونعرف راسنا من رجلينا مثل ما يقولون، نعرف الوزارات منو كلف بالوزارة الفلانية، منو راح يكون يعني جوزان يخلوني في يوم ما يعني مثلا، تخيلوا يعني بس. زين. صباح النور والعسل من بابل، شكرا أخونا الطيب و البرشلوني الجميل عمار نجم، صبحك الله بالخير والعافية.
7: صباح الخير سلطان، صباح الخير على الجميع. اليوم نهني الأمة البرشلونية جميعا بهذا الفوز الساحق على
0: طلع الهلال عندهم،
7: ونقولهم على على بطولة الدوري من وقت يعني. ونعزي اخوان واشقان
0: غاب الهلال
7: الريالية، واولهم
0: اولهم
7: صفري، وهاي الخسارة العدوات يعني رافحة جيد، تحياتي ليش، إن شاء الله تعوضون، مو هاي مو السنة راح تجي، السنة الوراء لأنها راح ناخذ.

صباح الخير والعافية، يسعد صباح الناس العراقيين الطيبين في كل مكان، وأهلا بكم في مطالعتنا الصباحية في أبرز الصحف المحلية العراقية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 من مايو 2026. نبدأها بالتأكيد بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح نقرأ تقديم موعد صرف رواتب أيار ممكن قبل حلول عيد الأضحى، مقترح تشريعي لإنشاء صندوق استقرار الرواتب. أيضا نظام ذكي لإدارة ملف المولدات الأهلية ولبحث خروق مزعومة على الحدود الأمن النيابية تستدعي قيادات أمنية، واستحداث خط بغداد كوالالمبور الجوية، نصف تريليون دينار إيرادات تصدير التمور، وإلزام الشركات بتسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي. إيران ترد على خطة واشنطن لإنهاء الحرب، وأطلقت حملة لإزالة التجاوزات في القشلة. وزارة الثقافة لا توجه للمواقع الأثرية. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح الرسمية، رئيس الجمهورية يشيد بجهود جهاز الأمن الوطني وآمدي والسوداني، يؤكدان تعزيز التفاهمات لتشكيل الحكومة. التصويت على الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي، وزيدان يؤكد للزايدي التزام بالمدد الدستورية. الضمان الصحي يدخل مرحلة الأتمتة، والبرلمان يراقب التنفيذ. روما تشيد بدور بغداد في عملية التهدئة وخفض التصعيد، والأعرجي يبحث مع السفير الإيطالي الأوضاع في المنطقة. البرلمان يستضيف قيادات أمنية بشأن خروق في مناطق صحراوية.

والإعلام الأمني ينفي وجود إنزال جديد في صحراء كربلاء. أيضا خبراء النجاح مرهون بالإدارة الفاعلة ومؤشرات الأداء. البرنامج الحكومي رؤى إصلاحية وتواجه تحديات التنفيذ. المنهاج الوزاري لحكومة العراق 2026 إلى 2029. ونطالع أيضا في صفحة محليات استعرضت إنجازاتها المتحققة ضمن البرنامج الحكومي. الصحة أكثر من 3 ملايين مستفيد في أو من المستشفيات الحديثة.

في صفحة اقتصاد خطة أو خطط لإطلاق قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. المصرف الزراعي وزع محفظته الائتمانية ويعزز التحول الرقمي. حققت عائدات مالية تجاوزت نصف تريليون دينار، ارتفاع صادرات العراق من التمور إلى 600,000 طن. خبراء لا تأثير لارتفاع أسعار وقود الطائرات في العراق. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع الناطق باسم القائد العام: لا صحة لوجود قاعدة إسرائيلية سرية في صحراء النجف، والأمن النيابية تطالب بتوضيح وتستدعي وزيري الدفاع والداخلية. تجار عراقيون يستوردون 4 أطنان من الذهب خلال 5 أشهر، ولمنتسبي الأمن الداخلي البرلمان يناقش تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين. عزم يكشف أسباب التمرد على المجلس السياسي السني، وكركوك إنشاء رصيف جديد لتسريع عملية إفراغ نفط البصرة. الأتربة قادمة من جديد، وعشر محافظات تدخل الموجة الأربعينية. بين التكهنات والتفاهمات، الإطار ينفي حسم الوزارات ويؤكد لا أسماء رسمية حتى الآن، وغضب الفلاحين يصل بغداد. 9 مطالب تهز ملف الزراعة في العراق. في الصفحات الداخلية من صحيفة المشرق، وتحديدا صفحة تقارير وأخبار: محافظ ميسان يستقبل وفدا من المكونين المسيحي والصابئي ويؤكد دعم التعايش المجتمعي. أيضا محافظ بغداد: من قلب الكمالية الكهرباء والماء والمجاري والتبليط على طاولة الحلول العاجلة. مديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة، والتخطيط والمتابعة تنظم محاضرة عن نشاط الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في مركز الوزارة. مصفى الدورة يجري أعمال صيانة طارئة لوحدة تحسين البنزين رقم 2 بإجراءات فنية سريعة لضمان استقرار الإنتاج. والرافدين يطلق الدفعة 70 من مبادرة الريادة والتميز. المديرية العامة للماء تختتم عمل الدورة التخصصية لتعزيز المهارات والمخاطبات الرسمية. ووزارة النقل: النفق المغمور يشهد عبور عشرات المركبات ضمن فعالية جماهيرية مفتوحة. في مدينة الطب، استشارية الجراحة العصبية في مستشفى الشهيد غازي الحريري تستقبل 1439 مراجع خلال شهر نيسان. وشح الغاز وفجوة الإنتاج يدفعان العراق نحو حافة أزمة كهرباء صيفية خانقة. أخيراً، مسارات للتنمية الثقافية تمنح سماحة الدكتور زيد بحر العلوم شهادة التأثير الإيجابي في الفضاء الرقمي. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية المذكورة في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. شكراً لإصغائكم في عالم عراقي.

بانشور سعيد على راديو الرشيد، وأهلا بكل المشاركات الجميلة والتعليقات الرائعة على اللايف ستريم الخاص ببانشور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك.

البداية من أحمد دبليو دوت خالد، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك. وسام البحر، صباحه عسل، شكرا يا ورد. أنت دكتور معنا محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، الستبان والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. شكرا دكتور. ستة من جمال حلاوة الأخلاق، الوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. نعم يا عيني، نتأمل من جنابك مشاركات جديدة قيمة، كلها قيمة مشاركاتك دكتور معا، ولكن مكررة، فمن باب التنويع ولننهل من علمكم ومن ذائقتكم الثقافية. وضع تعليقاتك الرائعة دائما في اللايف الخاص ببانجور، وممنونة منك. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. أجمل تحياتي إلى أهالي العراق الكرام. شكرا يا ابن النشامة في المملكة الأردنية الهاشمية، منور دائما ويسعد صباحك يا عيني. نور محمد، صباح الخير ستبان الوردة، أنت الوردة يا نور. وسليم الجعفري، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد، تحياتي لكم جميعا الموجودين في البث المباشر. شكرا يا أبو سيوفي. إلى مصطفى سيدو، صباح الخير والحب والسعادة عليكم يا أحلى الناس، إن شاء الله دائما بخير وموفقية. شكرا يا غالي مصطفى سيدو، شكرا للباقة. وأيضا سارة اتش اي، شكرا للورد يا سارة حبيبتي. زين، مبروك عمر، تحية صباحية للبان ولكادر، شكرا يا عيني. يقول: صباح الأمل الذي يزهر في القلوب كما أحسن الظن بالله، أجمل أو اجعل يومك خفيفا على قلبك، واسعا بالرضا، مليئا بالأشياء التي تشبه جمال روحك. لا ترهق نفسك بمحاولة إرضاء الجميع، يكفي أن تكون صادقا مع نفسك، نقي القلب مع الآخرين. نعم أحسنت. ونسرين منورة حبيبتي، نسرينة، صباح الأمن والأمان ستبان والأستاذ المخرج، صباحك حب وبركة يا نسرين الوردة، ومنورة جدا حبيبتي. بعد من ويانا؟ غزال البر، صباح الخير على الجميع، هلا والله، يسعد صباحكم. يلا نرجع للواتس أب.

أم يونس الغالية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ كادر إذاعة الرشيد مشتاقة لكم كومة، وحبيت أشارككم فرحتي باستلامي ورث أمي وأبويا الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. طبعا الورث اللي دازت 12,000 دينار، يعني ورقة 10,000، فئة 10,000 دينار وألف، هذا ورث من خوالي. والثاني 53,000 دينار، ورقتين 25,000، فئة 25,000 وثلاثة فئة 1,000 دينار، تقولوا هذا ورث من عمامي. أنا أحزك بالمناسبة، همزين حصلتي ذني يا دادة، والله العظيم خليني ساكته.

حمدي الله وشكري طلع لك شقد. يعني 5 و10 15 و25 65 ألف. 65 ألف دينار ورثتش شنو هاي عمي؟ حمد الله وشكري يا أبويا. مو يجي يا أبويا، يا أبويا إيش حالك كون هيجي ليش؟ يعني هذا فتشي عظيم في هذا الزمن، إنك حصلتي 65 ألف دينار ورث عمك ورث خالك ورث الوالدين رحمة الله عليهم. عمي ناس فلس ما شاء بيتهلها ما دخلته بعد. طبعا يعني هم يخلون ورث بعد بالضبط. وصلت.

هي المشكلة وين؟ احنا نريد من ذولاك الناس حققونا مطالبنا وينطونا ويخدمونا ويسوونا شوارع حلوة، رواق، تأمين صحي، سيارات فخمة، ما نريد إزعاجات، نريد خدم وحشم والدنيا وكهرباء وكل شيء، وحتى الشمس يقللون حرارتها بالصيف ويزيدوها بالشتاء، وضوء القمر ساعة وبعدين ينصو. احنا هيك نريد، حكي بيناتنا هيك نريد. زين تعال انت اللي دا تدلع على الحكومة، هو انت عشيرتك شو بسوي بيك واهلك وناسك واقاربك؟ ما كله مذموم، لاهطين حقوقك لاهط، وماكلين ما حقك بعين عينك. فانت اذا هيك بطل، روح طلع حقك من عمامك من خوالك اللي اكلوا حق الوالده. زين وبعدين تعال طالب الحكومة تقولهم أريد حقوقي. أنت حقك ماخذة؟ حق أبوك وينه هسه؟ تعايتي حق ورثك من أبوك وينه؟ حتى تقولين والله ستبان ضجت من الطريق، تروح طلع حقك اللي أخذوه أخوتك. يلا يلا

وانت اللي تاخذ حقك وحق غيرك هم تاكله يعني علني علني بكل عين وقحة بدون مخافة الله بدون الحسبان لأنه ترى الله دا يشوف يا ويلك ويا سواد ليلك يا ويلك ويا سواد ليلك بعدين لأنه ستطول وقفتك بين يدي الله. طبعا هاي إذا ما طلعت بالدنيا

0: طلعت بالدنيا. وبالمناسبة شوفوا أنا شخصيا قايلة لكم إياها، شخصيا أؤمن بأن الحقوق ترد في الدنيا أولا، يعني أنا عشتها شخصيا. هي سالفة تسويها تروح تأخذ فرة، تفر الفلكة نفسها لأقولكم عليها، تفر الفلكة وترجع لك. إن خيرا فخير، إن شرا يعني شا أقول لك، وعليه كل واحد ماكل حق أخته أو حق أخوه أو تجاوز على حق أخته أو حق أيتام أو يعني أخذ فوق حقه. يعني لا تنسى الله، العب بكل شيء بس لا تلعب ويا الله. اضحك علي، اضحك على جيرانك، اضحك على وش تريد، العب بس من توصل لحق الله لا تلعب به. ليش؟ لأنه هاي السالفة اللي ما يلعب بها. وإياك ودعوة المظلوم، إياك وحسرة المظلوم، إياك ودعاء من شلون، إياك ومعاداة من لا يملك إلا الدعاء عليك أمام الله. الله أكبر، من استنصر بالله. هذا شلون الشعر يقول، الصدر مالته ما يحضرني ولكن العجز يقول: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ليش هو يغفل مني؟ يقول له حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الملف هذا الفايل هسه انت من تروح الموظف تقول له هاي معاملتي، هاي اذا عندك واسطة يبوسه ويخليه على قصده. كيفما انه انت واسطتك رب الوجود وانت مظلوم. فهذول اللي ماكلين حقوق الآخرين وكيفين يشخرون بالليل وصعدوا سيارات وشايف نفسه ورضى فلانة ورضى علانة وأكل مال غيره وكلش طبيعي وعباله يوقع له، وهو يا ناس تقول شو الحرام واقع له هذا، العياذ بالله أبدا ما واقع له. إني لهم ليزدادوا إثما وعند الله لهم عذاب مهين. هو يخليه يشبع، يلا اصعد أكل، عيش في فيلا، عيش بترف، يلا إيه هذا عافية عافية، أكلت حق خواتك، أكلت ما أعرف شنو، حق الأيتام، حق المظلومين. بس بعدين تعال حبيبي، تعال عيني، كلها تطلع منك أضعاف. والتاريخ فيه شواهد كثيرة، يعني انت دور بعشيرتك كم واحد أكل حق أخته أو حق مظلوم أو حق يتامى وشوف دامت له، خصوصا مال اليتيم. الله أكبر، يعني هذا مذكور نص بالقرآن: ولا تقربوا أموال اليتيم. شون تجيك عين تنام وراحت بال هيجي وتاكل حق أطفال ما عندهم أب ما عندهم أم؟ فهذه اسمها جرأة على الله. يعني تقول للرب العالمين أستغفر الله، تقول للذات الإلهية أنه أني أقوى منك، أنه أني، وتخيل يعني. فنستعيذ بالله من يعني من تجاوز على حق الله، لأنه الإنسان مهما يكون فكهي ها فكهي وجميل وقشطة وما أعرف شنو، يلا وما يخالف سأكو خط لا نوقف عنده كلنا. يا هلا بالأستاذ وميض، مشتاقين للطلة أخويا. بونجور،
1: صباح الخير. صباح الورد، صباح العسل على عيونكم، يا أحلى إذاعة، صباح الخير ستبان، يا أيقونة الطاقة الإيجابية.
0: ينطيك العافية.
1: صباح الخير على مخرجنا المبدع وسام، صباح الخير مستمعين الكرام كلكم. بالمناسبة أنا مشجع ريالي تعرف ستبان، بس أحب أبارك النادي برشلونة، أقول لهم عاشت إيدكم، وأنتوا فريق كل الزين هالسنة، وأخذتوا البطولة هاي صار سنتين على التوالي. هارد لك الريال مدريد طبعا.
0: نعم.
1: هاي القلعة البيضاء العظيمة أقول لها هارد لك، بس أقول الشايبنا أنت يعني ممكن بديت تخرف، فلو تطلع من الإدارة هو أحسن يكون، وكافي تسوينا حق التجارب يومية جايب لنا مدرب ما أدري منين، لو مخلينا رايته بيضة أنشيلوتي أبو علج، والله رايته بيضة لو مبقينا يا هو يا أشرف. على العموم باحتمال الموسم الجاي إن شاء الله يصير شوية تغيير، يصير الأمور أحسن وأحسن، وأسف على الإطالة، صباحكم فلة.
0: شفتوا الرياليين شلون يا جماعة، يعني ناس أناقة في كل شيء، بالمنطق، بالمظهر، بالتفكير، طريقة التفكير أنيقة. مو واحد يقول لك ريالي يقول لك صباح الخير مبروك، تقعد الصبح بقية في حياتك، يلا احنا بقدرين، دروح بابا روح روح. والله اهلا وسهلا، كنت اتمنى انه اسمع لك بصمه بصوتك فناننا الجميل رامي كريم. صباحكم خير وبركه كل الرياليين، لا تهتمون، ترى هي ديلاب هوا، من حقنا نضوج، لان احنا متعودين على البطولات مهما حصل، الملك لن يسقط التاج من راسه. نعم هكذا نقول، ولكن هم لا يفهمون ذلك. مصر يا ترى. أما أهل فنلندا فبونجورات جميلة على الوجوه الجميلة، صغيرة كتكوتة اللي بعثيها، أصغر مشجع لريال مدريد، وهلا مدريد دائما وأبدا، يا صباح الفل والهنا. يقول صباح الخير والمحبة ستبان، أجمل شعور من تروح للعمل، هذا قرينا أنه هذا آخر يوم عمل لك، لأنه جايتك إجازة شهرين وثلاثة. الله، تخيل أستاذ وسام، عندنا هذا آخر يوم عمل وعندنا إجازة شهرين، هسا أسبوعين ما ينهم يخالف شنو يعني، صدق على الهوار على الهوار. يلا نروح بريك التسعة وراجعين نكمل بانجور للساعة 10،
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والورد والحب مستمعي راديو الرشيد، مستمعي بانجور، أهلا بكم في كلمتين على المسموع. شوفوا حبايب، مرات الحياة ما تمشي مثل ما نريد، هي مرات هواية ما تمشي مثل ما نريد. أكو أيام نقعد بيها وكل شي مرتب، وأكو أيام ثانية نحس العالم كله دا يختبر صبرنا وكأنه يعني خالنا بالزوم. لكن النضج الحقيقي مو أنك تعيش حياة مثالية 10/10، لا، النضج أنك تعرف شلون تتعايش ويا الظروف بدون ما تخسر نفسك. يعني تتعايش، وهنا التعايش مو استسلام أبدا. التعايش يعني تفهم أنه مو كل معركة يا عزيزي لازم تربحها بنفس اللحظة وتكون أنت البطل، ومو كل تغيير ممكن أن يتحقق بإيدك. أحيانا الحكمة مو بالمواجهة المستمرة أصلا، الحكمة أنك تعرف شنو الشيء اللي يستحق طاقتك وشنو الشيء الأفضل تتجاوزه حتى تحافظ على سلامك الداخلي أو حتى تحافظ على طاقتك. أوف، احنا كبشر يا ناس أكثر شيء تعبنا مو المشكلة نفسها، أكثر شيء تعبنا مقاومتنا لفكرة وجودها. لما نتقبل إنه الحياة بها ضغط وتأخير وخسارات وأشياء خارج سيطرتنا، نبدي نتعامل وياها بعقل أهدأ وقلب أثقل بالتجربة. التعايش ما يعني نرضى بالقليل، ولا يعني الطموح، بالعكس يعني نكمل طريقنا رغم الفوضى اللي حولنا، نضحك غصباً على التعب ونبقى واقفين حتى وإحنا مو بأفضل حالاتنا غصباً على الهدم. وأكبر قوة ممكن يمتلكها الإنسان مو السيطرة على كل الظروف، وإنما القدرة على التأقلم بدون ما ينكسر. فإذا الحياة اليوم مو مثل ما تتمنون، مو مشكلة، لا بأس، مو مطلوب منك تكون قوي طول الوقت، أنت مو جريندايزر، لكن مطلوب تستمر، لازم تستمر، لازم تستمر، لأنه الإنسان مو بعدد المرات اللي كانت الدنيا سهلة وياه بيها. الإنسان الحقيقي يعرف من قدرته على التعايش.

من قدرته على التوازن والبدء من جديد كل مرة، ومرة أقوى من كل مرة.

أحبابي، لا تقسون على أنفسكم. إذا الحياة مو ماشية مثل ما تتمنون، ترى مو دائما القوة إنك تغير الواقع. مرات القوة الحقيقية إنك تعرف شلون تعيشه بوعي وبصبر وبقلب مطمن لحد ما تتغير الأيام، ولازم تتغير الأيام.

خير بين مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، بغداد، شمال، جنوب، حول العالم، على الانترنت. حملوا تطبيق راديو الرشيد باللغة الإنجليزية على الاندرويد أو الاي او اس بالاسم التالي الرشيد اف ام.

صباح الفل والعافية عليكم، أهلا بكم في صوت الصبح. واليوم صوت الصبح جاد شوية، يعني مو فكه مثل كل مرة. نريد نحل مشكلة ونستثمر الوقت، إن شاء الله نقدر نحل هذه المشكلة المستشرية الحقيقة في مجتمعنا. أحدهم ناشر يقول قبل يومين، واحد ناشر يقول اشتريت ومن رجعت للبيت وزنته طلع 750 غرام، بايق له أبو الكباب ربع كيلو. اليوم يقول أخويا تسوق مخضر، يقول أنا ظل ببالي منشور الكباب، فردت أشوف هم أبو المخضر يبوق، فيقول عندي ميزان إلكتروني وزنت المسواق وتفاجأت 3 كيلوات طماطة طلعت ناقصة 300 غرام، يعني كل كيلو 100 غرام. كيلوين باذنجان طلع نقص 200 غرام. 4 كيلوات بصل طلع الناقصات 400 غرام. هو هذا اختصاص 100 غرام يبوق من كل كيلو. يقول المصيبة أخويا يقول أنا بإيدي وازنها.

هاي طلع هواية محلات يبوقون من الميزان، ونتساءل هنا أين الرقابة؟ وين الحلال؟ وين الحرام؟ وين الضمير اللي المفروض يكون حي أمام عينك؟ يعني احنا جبناها على الورث اللي نباق، يعني هو البوق بأشكال عدة، فناس تبوق ورثك، ناس تبوق حتى أجلكم الله حاوية النفايات وانتو بكرامة اللي بباب بيتك يبوقوها. على ذكر الحاويات ما النفايات ولو غير موضوع، أمانة العاصمة وين السيارات اللي تدخل على البيوت؟ يعني خصوصا في منطقة حيقور مقاطعينة، جوي راس الشهر أخذوا فلوس وبعد ما جوي زين، والنفايات ده تتراكم، فهذا همبوك منه وآخر. لما تشوف سيارات أمانة بغداد على الشارع يقول لك احنا حكومي ما ندخل جوا للبيوت، يعني ليش؟ يعني مديريات البلدية رجاء أن تابعوا الموضوع، يعني هي كل المناطق ولكن بالتحديد 325 في حي أور يعني يرثى لها الأوضاع. فلوس نعطيكم فلوس، تعالك فلوس بس شيء هستوا ما تشبعون فلوس، يعني هذا همبوغ. فإحنا اليوم أحبابي والناس كيف استسهلت الحرام، يعني شوف إذا بقت بقدر يقول لك أنت لما تبوق بوق شيء يسوى. هو أنا ضد هذا المثل لأنه أنت لا تبوق أصلا، يعني لأن هذه جريمة، بس يعني على الأقل تستاهل العقوبة عليها. أنت لازميك وكاتليك وفاضحك قدام العالم ونزلت بيك جنحة وما حد يكف لك لأن ما حد معترف فيك، على طماطيتين، على بيتنجانايتين، على باب. يعني معقول النفس صارت دنيئة إلى هذا الحد؟ هسه بالله البوق مال الورث وغيره نقول هاي ملايين، والله شنو الأخ سيب أخته بالشارع هي وجهالة حتى يسوي له حديقة زايدة بحصته، لو حتى يرضي أم كفش اللي عنده اللي هي أصلا أهلها قاعدين إيجار فتدور ملك براسه. يعني فالمهم هذا واقع، ما حولي أتكلم بهذه اللهجة، يعني جزء يمتعظ البعض من ذكر هذه الأمور لأن تمسه، يعني بس لا أنت مخطئ، يعني ما يصير أنت تضيع عرضك وحلالك وهذه وتسيبها بالبيوت وحتى تقعد وحدة وترضيها وهي أصلا ما محترمة ببيتها، أهلها ما محترمين، يعني هم عبارة عن همج يعني، وتقعدهم يعني أنا أقصد هذه الفئة تحديدا، وإلا أهل الأصول، أهل الأصول موجودين. المهم هذا بوق، واللي يبوق شيشين الكباب، القصاب يبوق، وابو المخضر يبوق، وابو الطرش يبوق، وابو السمك يبوق. طبعا أنا من دا أذكر هاي الأمور البعض منهم مو الصفة العامة، أكو هواية ناس تخلي لك زايد مو ناقص، يقول لك يا بس شنو قيمته، هو يعني يريد يخلص رقبته فيخلي لك زايد، يقول لك يلا هاي مني. هو مو اكو شيء، واني صغيره سامعته يقول لك لما يدق الميزان لازم هيجي الميزان يدق ويتوازن، يتوازن ميزان، فلو مثلا تراوينا حنطه وتبيع لنا شعير، انت عندك مثلا علاقة وتمتد الميديا قطون الخضروات اللي على سبو الكيلو ومحضر جواب الكيلو تالي هي، يعني فد أساليب كلها تخدم الشيطان، تفننتوا في خدمة الشيطان، تفننتوا في يعني في شتى البؤس. ما ناس من وهي مو حقك طبعا، لعد هو مو دستور إلهي، عمك حسوني اللي عادي تاخذ سويتشه وهذا رب

العالمين وعنده قانون ودستور إلهي. انتو دا تبوقون ما بيها الخاطري، ما بيها يلا، ما بيها، لا انت سارق، انت بواق، انت حرامي، انت حرامي بالسوق، بس انت حرامي مشرع حراميته، انت مو هذا اللي يصف يمك مثلا ويبوق محفظتك ينشلها لو جزادين لو همينه ياما وياما نساء تشوفها المرأة شونها، ومثلا وحدة شايلة على ليكها ومسوقة وتريد تشتري بعد هي تبوق بمسواقها، لو موس بإيديهم ويشقون الجنطة ويبوقون. هاي الزيارة، زيارة الأضرحة المقدسة، والحرامية يدخلون. يعني هذا الموضوع يسلط لنا الضوء على ناس هم من عالم ثاني، هم من عالم ثاني. يعني ناس ذول اللي هم ماكو شيء يلزمهم، لا دين، لا الآخرة، لا القبر، لا تربية، لا أخلاق، لا قانون، لا خوف من السلطات، ماكو شيء يلزمهم. وذاك اليوم شفتوا اللي صارت مع أحد الصاغة، أخوتنا الصاغة، وشلون مرة كبيرة عجوز شايلة لها طبر وحتى دت سرقة. ماكو جوع يخلي الناس توصل لهالمرحلة، إنه بهذا البؤس. ترى باللي يبوقون مو لأنه ملاقين أكل يأكلون، لا، مشويات، هي تريد تلبس ذهب وما أعرف شو تسوي، وتريح جيمر، والظهر دجاج ومشويات، وبالليل الله أعلم، وتريد تلبس وإلا اللي مستورين خبز وشاي ويمشوها. هي صعبة عفوا، ولكن اللي يدور رضات رب العالمين يرضى بالموجود، أما الناس اللي تتشهى فهذا بحث آخر. وأغلب اللي انحرفوا من تجي تقول له ليش تشوفه طالع من عائلته، لأن عائلته مو موفرت له أكل، موفرت له، بس هي الأخت تريد تلبس وتريد تاكل مشويات وبرجر، يعني شوف النفس الدنيئة، فانحرفت الأخت حتى تاكل. أو هذاك الآخر اللي بنفسه أهله هم موفري له، وحالك حالهم، تمن ومرك صبولك، ويروح الأخ يتاجر مخدرات وما أعرف شنو والله شنو، حتى هو يصير بجيبه فلوس، وحتى يأكل لفات كباب، وحتى ينطي لفلان وعلان، والله أعلم وين تروح في طرق أخرى، نعتذر عن ذكرها، وإلى آخره. فأغلب اللي يبوقون هم مو ميتين من الجوع، لا، دون هذا يريد يأكل، هي المشكلة البطن، هي المعدة اللي تنترس بخبزة، تنترس بتمر، تنترس بكباب، وتنترس ببس، وتنترس بباكة وبكل شيء. هي المعدة شمدريها، بس انت نفسك الدنيئة، مع احترامي للسامعين، خلتك تتجاوز على حق غيرك وتبوقه حتى تروح

0: مركز شرطة، أكو أمن وطني، أكو هيئة النزاهة، أكو غيره غيره، يعني يوصل الموضوع إلى أبطال جهاز المخابرات العراقي. ليش؟ لأن هي يعني درجات. المهم هسه نجي على أبو الكباب وعلى أبو المخضر وعلى أبو السمج، وين تريد توصل؟ يعني تأخذ شيش من هذا وشيش من هذا حتى تطلع شنو غداك؟ صدق يعني لهالدرجة أنت دنيء؟ معقولة حتى تربح، حتى تجمع فلوس بسرعة بسرعة، حتى بسرعة بسرعة تصير عنده فلوس وتروح توكل جهالك ذول المظلومين، ذول البائسين، لأن أنت أبوهم؟ لو أنت بكل دناءة ترحين تبوقين وحدة تزور لازمة شباك الإمام، والله شنو حتى تطلعين تاخذين كباب من المطعم؟ أي بؤس يحيط بينا يا ناس؟ وعلى شنو؟ زين، ما أطيل أكثر، أريد أعرف المواقف اللي تعرضتوا لها من السرقة في الأسواق أو السرقة من بعض التجار اللي تعاملتوا وياهم، وهل وقفتوا معهم؟ هسا أكو سرقة من نوع آخر، طبعا أبو سوبر ماركت تصفق له للسوبر ماركت يرقص أشكال، يعني فخم فخم فخم زين، ويبوقك بألفين ونص، ثلاثة إلا ربع، ألف وربع، يلبلبك بالحساب حتى ياخذ ألف وربع، حتى ياخذ ألفين ونص. بس الذكي واللي ابن أبوه يوقف يقول له احسب لي. أكو هاي ناس مستعجلة وهاي يقول له شقيت هاك، هو باي قبل 5000 دينار. فثقافة الغلب، أكو غلب غلب عندنا كل شيء. لا مع الأسف يعني أنا سمعت حكاية يقول لك العراقي يدور غلب حتى ويا أخوه على اليمن، يعني حتى بعض جماعة العلوات مال المخضر، لأنه أكثر شيء يصير بدون وصولات مثلا يصفط لك الكياس أو المسواق والهاين، يمكن يطلع ب 15000 كل مسواقك، هو يقول لك 19 وربع، يلا 19 على أساس هو تساهل وياك الأخ، على أساس هو كريم، هو بايقك 4000 إلى 3000 دينار. فأنت تحاول تكتب وصل وياه، يعني أخذ وصل منه، أخذ وصولات. هسه ليش الهايبر ماركت، بعض المراكز التسوق، هذا يحسب لك سيستم عندهم بالسنت، فأنت أخذ الوصولات، أخذها لا تستسهلها. هسه واحد يجي يقول لي يلا ست بينا مصايب كوما، هسه خلي يريد ياخذ باع برقبته خلي. نعم كلامك صح قياسا بالمصف وربع، ولكن جنابك وجنابي دنهيئ مجر دنكبره، هذا هسه يبوقني بألف وربع، بعد شهرين راح يبوق الخمسة يستسهلها، بعد شهرين يورم أكثر يورم، شي يصير يقوم يفكر لا يبوق بالعشرات، يكبر يكبر يصير حوت مال سوق، حوت شوية شوية يرشح يصير فلان، وهي هيش تبدي السراق هيش يبدون. أنا عندي بريك فما أقدر أخذ اتصال هسه، راح أخذ الاتصالات بعد البريك حتى أعرف من خلال حضراتكم شو المواقف اللي تعرضتوا لها وكشفتوها وأوقفتوا التاجر عند حده. بالمناسبة أكو أيضا متبضعين سراق يقول لك أنا ما أخذت هالقد وهاي، ويحاول بس يقول لك أبو البضاعة ابن سوق، فما تمشي عليه هذه المواضيع. عموما ننتظركم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد اتصل على RCCL صفر.

0: صفر، مكرر سبعة، مكرر صفر، مكرر واحد أربعة، مكرر واحد خمسة، أو على زين العراق 0780 مكرر واحد أربعة مكرر واحد خمسة، أو على 0782 مكرر واحد ستة مكرر واحد سبعة. راديو الرشيد. إذن أحبابي، برأيكم المشكلة من الميزان نفسه لو من اللي يبيع على الميزان؟ سبق وأن اشتريتوا شيء ورجعتوا وزنتوه بالبيت، طلع مثلا ناقص، شلون تعاملت ويا الموقف؟ أكو ناس أعرفهم راحوا ورجعوا للسوق، قال لي وزن، وذاك يقول ذاك يقول له أنا مش مدريني، أنا اعطيتك إياه يعني كامل الهاي. قال له حبيبي هسه اللي أبوق منك طماطاية، يلا يلا جيب الهذي. يعني أكو ناس طالب بحقها وهذا شيء مو غلط. أصلاً برأيكم ليش بعض الناس تستهين بموضوع كم غرام بس رغم أنه هو حق؟ هذا مو يلا هلا بأصواتكم الغالية المشتاقة لها موت. بونجور،
1: صباح الخير سيبون.
0: صباح النور أبو موسى.
1: صباح الورد، أحلى بنا الطيبة. صباح الخير على المخرج بسام الطيب، على كل المستمعين.
0: الله يبارك لك،
1: عيون مشتاق لك أمانة،
0: تشتاق لك العافية أخويا الغالي. أبو موسى الطيب، شلون هل وقعت في يوم ما في موقف محرج مع تاجر سارق؟
1: والله تتماني وايد صراحة واقعين.
0: شلون تعاملت وياه؟
1: بس أنا كطبعي كشخص يعني أقول حسبي الله ونعم الوكيل، أصلا ما أرجع له أمانة والله العظيم. مو خوف، لا والله مو خوف، بس أريدها لناقة نتلاقى أنا وياه، أنت تقدر بالدنيا تحصل بالآخرة شلون من الجيب. أنا هذا ريتي ماشي عليه صراحة تتماني. يعني انت تخيل مره جبت سنه كتبان، والله العظيم كتبان بدرت وجهي، انا سمعت يعني خايف مع احتراماتي الك وبديت
0: الله اكبر
1: امانه والله العظيم.
0: اي
1: بس ما ولا رجعت له ولا فكرت فيه.
0: طيب
1: تدري ليش؟
0: ليش؟
1: اريد يماشي يا الله اروح يطلع لك انت.
0: اوكي، رب العالمين هناك، رب العالمين هناك يعني ايضا راح يقتص منه وراح يكافئك، بس انت ليش تسكت عن حقك؟ مو رب العالمين منطيك قوه ومنطيك عقل ومنطيك ويقول لك حل، وانت مسؤول امام الله عن اصلاح هذا المنكر.
1: ما يستطيع، تدري ليش ما يستطيع؟
0: نعم،
1: لان هو امك عايلته حرام ونفسه مصالحه.
0: طيب
1: يعني هو اللي وكل عائلته وجهاله.
0: طيب
1: ووالدته وكل عمريته وكل يعني.
0: طيب
1: أبسط الأشياء تتبقى.
0: واضح واضح أخويا الغالي أبو موسى، شكرا جزيلا لك يا عيني. الأستاذ رشوان صلاح يقول السلام عليكم، موضوع الوزن والسرقة بمجموع المسواك صار علني، والله لا مستحى ولا مخافة الله. مع الأسف مع الأسف أستاذ رشوان ومنور. وناخذ اتصال آخر. بانجور،
2: صباح الخير.
0: صباح العافية. الصوت مو واضح، عفوا الصوت مو واضح وما أريد أستهلك الوقت. يرجى معاودة الاتصال مرة أخرى أخونا المحترم، كل التقدير إلك. ناخذ اتصال آخر. بانجور، ألو. أهلا سيد.
3: بانجور صبا لاتيت.
0: أغني غهم.
3: علوية عدي إليك مشروع رهيب، غش وخداع وكلاوات وبتلعبين بالميزان.
0: زين ليش لي؟ زين ليش لي؟
3: هو أنا بس ضحك حشاش أنت حشاك.
0: الله يخليك.
3: الله يسلمك. بس حاليا حتى ما يلعبون بالميزان بس الغش موجود بكل شيء.
0: صح.
3: من ضمنها الحلويات بدل ما يحط مثلا دول اهل البقلاوه ما بقلاوه، بدل ما يحط حشوه تخينه قام شي يحط شيره زايد، هاي الشيره كيلو شيره يعادل كيلو ميز كيلو بقلاوه.
0: نعم.
3: هو حاط كيلو شيره بكيلو بقلاوه وانت قيستي.
0: الله اكبر.
3: ثانيا والله العظيم هذا احكي لك اياها، انا مجربها كلها.
0: قل لي بالسويد يمكم عندكم هيك غش؟ لو اكو رقابه وسيطره نوعيه وما اعرف شنو هذه الامور.
3: لا لا لا احنا عندنا كلها سيطره، بس انا اقول لك الغش هاي بالمحلات، هذا اللي يفتح محل يغشش بس ما يقدر يلعب بالميزان. احنا الميزان ديجيتال الكتروني. نعم. ويعيروه يعني يضبطوه كل اسبوع، تجي لجنه خاصه زين يشيكوا اذا اكو بي ملعب بي، وهذا
0: مثل مثل الجرد يعني يسوون.
3: هذا اذا يلعب بي يعني الامور عندهم صارت غير شكل.
0: تمام.
3: وغش المعادن يلعب دور، ابيع لك ذهب بنسبه معيار هالقد على نسبه كثافه هالقد. هو مكتوب 21 بس الكثافه مالته مو نفس الكثافه مال 21.2 مثلا.
0: صح، هاي كلش صح.
3: هاي هاي هاي هاي سواني خوبني بالمعادن، هذا اختصاصي.
0: نعم.
3: انا مره من المرات سلموني اوزن ابيع باودر حديد.
0: أي.
3: من المعادن الخفيفه.
0: طيب.
3: ابيعه برا صعدت سعر الطن 2823 يورو. 23 الف. اني بين المطرقه، بين المطرقه والسندان، شو اشوفي علويه الله شي يقول والكائلون بالميزان. اهم شيء الكائلون بالميزان
0: طبعا،
3: يعني انت تلعب بكل شيء الا ذني.
0: صح.
3: زين. فهذه اني ابو الشركه مسلم لي ماله واني ماله دا ابيع لغيره.
0: بلي.
3: فاذا انا ازيد المال مال ابو الشركه.
0: نعم.
3: قمت العب بمقدرات غيره، فانا لازم شنو احسب حساب هالقد. ورغم كل هذا قلت له لابو الشركه، قلت له احنا مسلمين، فانت يا اما تخليني على الميزان وكيلك الميزان بس اعطي زايد في حاله ليكون اكو فراغ او اكو هواء دخل بالمعادن يعطي كثافه او رطوبه يعطي وزن.
0: نعم.
3: الرطوبه تعطي وزن.
0: صح.
3: وهذا كله هذا كلها بالميزان. فاني باكر رب العالمين شو اقول له، فدت ابو الشركه وغلبت الناس، لو فدت الناس وخسرت ابو الشركه.
0: نعم نعم. سمعة
3: بين المطرقه والسندان.
0: والسندان هذا. احسنت. شكرا لك، شكرا لنقل تجربتك، وشكرا لرايك سيد علي من السويد في موضوعنا لهذا اليوم. يا عيني منور. شقد موضوع الثقة مهم أحبابي اليوم. شوفوا أنا متأكدة أنا وأنتو هواية منكم عندنا زبائن خاصين نروح لهم لأنه محترمين، يخافون الله، ينطيك الشغلة الزينة، ما يغش، لطيف بالتعامل، يعني سمح. وشقد نفرنا من تجار خضروات أو تجار لحوم، قصابين يعني إلى آخره. ليش؟ لأنه أولا بواق، اثنين يبيع لك عظم وشحم بس مثلا، ثلاثة خلق ما عنده. يعني سبحان الله، هي تنجمع من ياخذهن ياخذهن كل. فمع ذلك هذا الموضوع مستشري للأسف، والناس بصراحة الناس تعبانة ما تقدر تحشي. فإحنا لازم نقف عند هذا الموضوع، وشلون نقدر نسيطر على هاي السرقة العلنية. عيني عينك يعني ديبوقك، هل هو أذكى منك؟ هل هو جاع منك؟ ولا لأنه درءا للمشاكل والخطر تقول هو والله. ناخذ اتصال.
4: ألو
0: تفضل.
4: مرحبا سيد.
0: مرحبتين.
4: أخبارك إن شاء الله بخير.
0: أخبارك سرك، من وياي؟
4: مصطفى البدر.
0: هلا وبود.
4: الله يسلمك، شلونك؟
0: هلا يا عيني، صبحك الله بالخير والعافية.
4: الله يعزكم يا رب. شوف أنا ما راح أطول عليك.
0: طيب.
4: أنا يمكن شغلنا مو ميزان أو هيك شيء. إحنا كهربائيات وهاي السوالف، بس عندنا مثلا فت حادثة، أكو فت شركة هنا معرض معروف. يبيع طباخ.
0: زين.
4: مبالغ شويه بسعره، هو اوكي ككواليتي زين، يبيعه كانما هو ايطالي. هسه بالسوق العراقي اغلى طباخ هو الايطالي.
0: اي
4: اوكي
0: اوكي.
4: الايطالي بعد جوا ينزل التركي، جوا المصري، جوا الصيني.
0: زين.
4: فهو تجميع الطباخ مو ايطالي، هو ايراني.
0: زين.
4: فيسوق على انه هو ايطالي وينباع ايطالي والعالم تشتريه وتروح. أي أبسط شيء من الغش اللي عندنا مثلا.
0: الله أكبر. زين برأيك ليش بعض الناس

0: بحقها يعني، حتى اذا متاكده انه فلان باقها تقول يلا لا شنو ما اقدر احكي وياه هو والله مثلا، هل هي على حق؟ هو والله، هو والله صح، ولكن الساكت عن الحق شيطان اخرس، ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان.
1: يعني وصلنا مرحله اضعف الايمان
0: ليش؟ مع انه الناس لساناتها طولانه وديناتها طولانه، وكانما كل من له يعني مع الاسف يعني، بس ليش لما توصل لحقك او ممكن انه انت تنمي جريمه اقتصاديه تسمح له عادي وتمشي له، وهو راح يعيد التجربه مع غيرك من المئات بل الالاف من المتبضعين. شكرا مصطفى البد. ها بعدك ويانا؟ العفو
1: احنا وياكم. لا لا ما راح العالم العفو قامت تتشفى الشر، يقول لك ما خلاص هو والله واشيل يدي واحط عقلي ويا كذا فلان ويلا هسوي، اذا خسرت 10 15 20 الف يلا ما يخاف. فقال العالم قامت تدفعها شو ما كان بقصبه، مو اي واحد مثلا عنده واهس انه يتعارك على ايش.
0: صح، الناس دا تدفعها بقصبه.
1: اي والله قاعد يدفعها بقصبه شو ما كان. الله وكيلك، اكو عالم اهلها ما متحملين، عرفت لازم تتحملها تتعامل وياها.
0: نعم أبو ود الغالي، نورت بانجور.
1: أنت الغالي،
0: تسلم لي، نورت، شكرا جزيلا. هلا بالطيب. شكرا مصطفى البدر. واحد يقول لك يلا هسه مثلا يأخذ له شيش كباب لو طماطاي، يقول لك يلا هي تسوى؟ برأيكم هي تسوى كنوعية ولا كقيمة إنسانية؟ ناخذ اتصال.
2: ألو،
0: مرحبا،
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: بانجور.
0: بانجور،
2: حياكم الله، الله يبارك فيكم.
0: حيا الله من قال.
2: تحياتي الحرس الستبان والمخرج والمستمعين جميعا.
0: الله محييك أستاذ. من ويانا؟
2: عامر أبو وفاء.
0: عامر أبو وفاء.
2: نعم نعم،
0: أهلا
2: الله،
0: أهلا الله محييك.
2: الستبان يعني أنا صارت ويا أكو أبو كية فات من البيت، سمعت والله قلت أنا ليش أروح للسوق، هذا جاي من نادي يبيع سمك حي يصيح بأربعة ونص. أي لا تشتري بس وحدة؟ لا قلت له اشتري ثلاثة. قال لي الوزن مالتها هو بالبداية كان يصيح أربعة ونص، من بين تحاسب بيرد على خمسة. أما أنت مو قلت لي أربعة ونص؟
0: أي
2: والله دخلت وياه بنقاش حاد، يعني بعدين يلا ما يخالف أربعة ونص. بس شنو بالوزن مالتها الميزان مالتها مو مضبوط، الشاشة مو واضحة. قال لي 10600 بس من يوم فرس البيت وزنت في 7 و7.25 تقريبا.
0: الله
2: يعني نقول والله عفوا الاحشاء يطلعها بس مو هالقد الاحشاء، يعني هم وزنها 3 كيلوات اكيد، يعني المعدل كيلو انفرق يعني حدود 9000 دينار هيك.
0: لا اله الا الله،
2: الفرق مالك للاسف.
0: زين،
2: وايضا اكو شيء ثالث ستبان. يعني مرات نشتري هذا، انا اشتري حليب طبيعي مثلا، مرات يطلع ثالث والله هذا، اما هم طبعا صوتهم يفترض ما يبيعوا، مبين ذاكي انهم يعني خلوا مرات بثلاجه وثلاجه صدقي هوايه ما يهتمون به، ما كانه هذا طبعا حرام عليه، بالاضافه مرات ان هذا الخافر المعلم او اللي حتى مشتري مال الخافر الطبيعي ذيكي. نعم. ايضا يكون تالف، هاي كلها اموال تروح، يعني كل شهر احنا نخسر في معدل 25 30 50 الف جنيه حسب هذا التالف الغش.
0: بالفعل بالفعل بالأسف. اليوم الاسره العراقيه ايش قد نسبه منها تروح بالسرقه هذه يعني اثناء التبضع. يعني
2: وعفوا ان هذا الخبز والصمون اللي نشتري هم هو محروق من عنده والله هم حدود لبه.
0: كلش صح، كلش صح، وهذه سرقة علنية يعني
2: هو ما خلينا نلبس، هو بيتهم
0: هم، هو بيتي عافية معدل.
2: والأكثر من هذا قبل عدة سنوات اشتريت أرض والله فرقة بحدود 10 ملايين من رجل الدلال ظالم، يعني عمره 24 سنة. إذا أنت بالعمر هذا غير الفرق يعني جد، أنت الداع وادي وهو حاط بها ومسويها كأنه عدلة.
0: نعم.
2: طبعا هي سعرها تخسر 10 ملايين.
0: طبعا.
2: حاولت اشتكي عليها بس قلت راح تخسر فلوس، تخسر لك 4-5 ملايين وما تحصل شيء، لانه تطور سنوات
0: يستغلون
2: هالشغلات هذه.
0: نعم.
2: وقسم يعني عمره كبير انت بهالعمر. نعم. هذا يفترض تمشي عدل.
0: يا عيني صار العمر ما يحكم يعني. استاذ عامر.

0: أبو وفا نورت بنجور، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله.
0: حياك الله أحبابي. برأيكم الزبون العراقي بحقوقه بصورة كافية لو صاير يستحي يناقش؟ يستحي؟ ما أدري، أنا أشوف ناس توقف يعني تاخذه بوزرشي، أو إذا ما ينطي الربع، يعني ما ينطي يقول له، وممكن نلزم سرة ورا حتى يحرك سيارته على مدى الربع. أقسم بالله قال له مين أجيب لك يعني؟ قال له بس ما عندي، انتظر. وقال له يلا انتظرك، ويسوي بس انتظروني. أخذ ربع، والله شفته بعيني، أخذ الربع وطلع. بس أني كنت ما راضية عليه في وقتها، قلت هسه شنو قيمتها دنطي إلى بس لا خلوني أصفق له.

0: نستقبل اتصالات أكثر ومع اتصال بانجور.
1: ألو صباح العافية وبانجور وغود مورنينج.
0: غود مورنينج ميسز سحر الخفاجي، شلونك يا غالية؟
1: أنتي الغالية لأنه عرفتي اسمي حبيبة قلبي.
0: حبيبتي أنتي، شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير إذا أسمع صوتكم الحلوة اليوم. اليوم ده بغردين كناري اليوم.
0: يا بعد عمري أنا ممنونة وأنتي الورد كله.
1: أريد أقول لك سالفة صارت وياي.
0: أي صار الصوت راح السحر
1: حبيبتي قولي.
0: صوتك يعني اختفى وهسه طلع علينا مرة ثانية.
1: خليني أطفي الراديو على مود شنو.
0: والله يا ريت، والله يا ريت. زين
1: ماركت أشتري قبل المسكينة دفعت 5. قال لها ما دفعتي أنا الفطيرة. قلت لها أخاف طارت بالقع، أخاف كذا يعني انخبصت بيها. المهم دفعت 5 المسكينة اللخ. أنا ما أعرف هو إنسان بهالشكل. جيت أني حسابي 10 حطيتها على الميز. قلت له، قال لي دا أطلع، كان يقول لي ما دفعتي. قلت له ماري عبالي دي الشاقة وياي. قال لي لا ما دفعت.
0: الله أكبر.
1: كان يقول لي هسا نشوف الكاميرات. دبيت الغراض، قلت له يلا رجع الكاميرات. هو تخيل أنه ما راح أقول له رجع الكاميرات.
0: عافية.
1: قلت له يلا رجع الكاميرات. كان يرجع الكاميرات سريع ما طلعت الوياية. قالت له لا بطئها بطئها. كان يقول ها يلا ما يخالف يلا روحي.
0: الله أكبر.
1: يلا روحي. هو طبعا يعرف انه اني وضعي الصحي، انه اني نظري ضعيف، عباله يستخفلني.
0: شنو كان هو محل شنو كان؟
1: ماركت. ها
0: زين الله أكبر.
1: فاني كلش اني ما انزعجت. هو نفسه بنت على 10 قهرت انه دا يستغفل انسان مثلي واللي قبل مثلي. اخذ منها 5 مرتين لخ مرتين.
0: هو السارق يرى بعين واحده، يعني الكل هو يعني الكل هو طريده كيف يصيدها.
1: اني موضوع الاستغفال كثفينا من عنده.
0: نعم حبيبتي.
1: اذا بالفلوس، اذا بالكلمه، اذا بالراي، اذا
0: بكل شيء.
1: اني معاناتي بهاي الحياه، اني عبر 50 معاناتي.
0: ينطيك العافيه حبيبتي.
1: وتدرين شنو؟ انه يتصورون اللي عنده خلل عقله ما موجود. زين مو انا عقلي موجود، وهذا الشيء يجنني.
0: نعم.
1: انه انا عقلي مستغفل. يلا مو انت ما تشوفين، مو انت ما انتبهتي.
0: الله اكبر. في حين يعني اخوتنا واهلنا من يعني ذوي الاعاقه او خلينا نقول ذوي الهمم او الاحتياجات الخاصه، اصلا موضوع عقولهم يعني تكون انشط، ما ادري بش قد نسبه انشط من الاصحاء، لانه هذا راح يفعل مراكز اخرى. يعني فاقد النظر راح يركز أكثر على الأمور، تفكيره يكون أوسع، أو راح يركز على السمع. اللي فاقدين النظر والسمع فعنده الاستشعار رهيب، يعني استشعاره عالي جدا وكأنه يرى.
1: يا ريت المجتمع

0: يستوعب هذا اللي تقولي، ما يستوعبون هذا الشيء.
1: زين.
0: وإحنا حقوقنا لاغية ترى، مو بس من الحكومة، سلام الله عليهم، مو بس الحكومة.
1: لا هي مو بس الحكومة. هي مو هي تبدي مع الأسف يعني، تبدي من النام، تبدي من أبو الدكان، تبدي من أبو التاكسي، تبدي من هذا اللي بيع مخضر، تبدي من
0: لا شوف.
1: وبعدين شوية شوية تكبر السالفة.
0: تحياتي لهم أهل التاكسي كلهم، حابوا يا واحد مو ابن أوادم
1: والله، والنعم منهم. العراق هاي شيمتهم المروة، الغيرة، الشهامة. بس احنا نتكلم على هذه النماذج التي يجب ان تستأصل من الشارع العراقي، يعني هذا البواق المفروض من التبليغ عنه.
0: حبيبة قلبي تنقصنا الثقافة.
1: نعم
0: تنقصنا والله العظيم. عفوا يعني عفوا، احنا ثقافتنا محدودة بس.
1: نعم
0: لو شوية ثقافة احنا ترى بخير، العراقيين احسن ناس.
1: نعم احسنتي.
0: بس عقولنا
1: يعني البركة بالطيبين أمثالك، البركة بالطيبين أمثالك. السحر الخفاجي نورتي بانجور يا غالية
0: حبيبة قلبي. يعني أسفة طولت، تحياتي لكم كلكم.
1: أبدا أبدا أسعدتينا، وتسلم لي الطلة الحلوة، عوديها علينا إن شاء الله. هلا بالغالية، شكرا جزيلا. صباح الخير ستبان، صباح العافية. أنا هادي الشبلاوي من بغداد، متابع بانجور بس أنا ما مقابرك هاي فترة، ولأول مرة أتصل وأنا أريد منك توقفي لي وقفة خوة. السيد السوداني من أحني قطعة أرض بس بلدية الكرادة وما نفذت لي، وهذا رقم تليفوني. قطعة أرض بلدية الكرادة، يعني من حكياها بكتاب رسمي، أكو أصوليات، يعني أكيد هذه الأمور المفروض تكون متوفرة. ما من حتك إياها ليش يعني؟ فأنت تراجع بالكتب الرسمية اللي عندك، بالثبوتيات اللي تثبت منحك هذه. بعدين سيد السوداني من حكياها بصفة شنو يعني من حكياها؟ وليش من حائلك يعني؟ ضمن أي فئة أقصد؟ ضمن أي فئة؟ فبالمناسبة هذا مسألة منح الأراضي لفلان وعلان، وهذه هاي كلها ترى أكو نسبة كبيرة منها ما نفذت، يعني كانت حبر على ورق. ما أقصد من السيد السوداني تحديدا لا، بس هي هذه مسألة إنه واحد أخذ قطعة أرض أو الفئة الفلانية انطوهم قطعة أرض. هم زين إذا أطوك بأطراف الكوت. تريد تاخذ واحدة بالكرادة يا أخوية؟ ليش هي الكرادة بقاها الدولة إن حتى ناخذ بها؟ أنعم الله على أهلها الأصليين اللي قاعدين متشلبين بالقدرة، واللي نخذ إن أخذ. ناخذ اتصال أخير في بانجور. مرحبا.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور أخويا محمد.
2: صباح العافية عليك على المخرج كامل جميع المستمعين.
1: حياك الله، شلونك؟
2: الله بخير الأخير.
1: يا مية هلا، وعساك دائما الله بكل الخير. حياك الله،
2: الله
1: تفضل أخويا. تعرضت في يوم ما لضمير ميت عند أحد الباعة؟
2: طبعا ما لتنسي، ما أعرف يعني الظهر قاعد طبين بقلوب العراقيين، تعرفون شنو مشاكلهم شنو معاناتهم.
1: اللهم لك الحمد.
2: الله يوفقك إن شاء الله.
1: ويوفقك، أنا في خدمتكم إن شاء الله.
2: الله يسلمك، لا العفو على رأسنا.
1: الله يخليك ويسلم رأسك. تفضل.
2: تكلمت كلام طيب، قلت مسألة المعاقين، احنا من ضمن السودان أنا كفيف. شوفوا قبل أيام أحد المواطنين قاعد أتكلم معه، هاي قال بس فهمون يعني شلون سبحان الله أنت كفيف وهاي أمور تحسون بيها.
1: نعم.
2: قلت له هو الله من يأخذ شيء ينطي شيء،
1: ونعمة بالله.
2: قلت له ملاني كفيف ويستغني أبو محل لو أبو مخضر، شو أبو مخضر من أروح له؟ يقول لي أنا خلي. قلت له لا أنا بداية خلي. يعجبك يخلي بداية، يعجبك يعجبك ما أرجع عفوا أطلع.
1: إيه.
2: لأن للأسف البعض عندهم مسألة الغش ويستغلون هيك يعني هيك أمراض، إنه يقول لك هذا كثير
1: مع الأسف. هاي فوقها يعني.
2: صارت فيها قبل أسبوعين، أخذت سمش من أحد الدوارة. مع العماني يعني شلون نقول عد الحاسة ما تشتبه في النسمة، يعني السمش

0: زين.
1: قلت خلنا ناخذ لان عرفي العالم تمشوا هالامور. قلت له حاخذ بس تعطيني كلام المجيد. قال والله العظيم نظيف. قلت له حاخذه وذا ابونا ترى ولا اقول.
0: الله اكبر.
1: انا اخذتهم.
0: واحد يقول لك ادع علي يلا.
1: انا اخذتهم من عده.
0: اي.
1: قلت له يلا افتحوها فتحوها من البيت. ما يفيد.
0: مع الاسف.
1: يعني هو مسألة التين. اولا خسرت نفسك امام الله. وخسرت نفسك قدام العالم.
0: طبعا.
1: من تكذب عمود مادة. وانت هذا عملك يعني هذا عملك مسحل الى كلام بامانة. ايش انت مرتاح ما اعرف.
0: نعم. نعم أخويا محمد الغالي الله يكفيك شر الجشعين وشر اللي ما يخافون الله ويبارك لي بيك وبطلتك الحلوة علينا. شكرا جزيلا. شكرا يا أخ محمد. يعني أنا أشوف الغش والسرقة تطورت في السوق العراقي. أعتقد أكو كثير مواقف خلتكم تفقدون الثقة بمحل أو لأنه كل ما تروح ليبوقك كل ما تروح ليغشك على الأقل هو لازم يغلبك. هو يقعد الصبح يغسل وجهه إذا غسل وجهه ويروح ويقعد ويمشي للمحل ويقعد وما أعرف شنو حتى يستغل الناس مو حتى يبيع حتى يغضب الله. هذا اللي يصبح ويمسي على غضب أن يغضب الله. للأسف ما أقدر أخذ بعد مسجات ولا استحياتي إليك يا أحمد العقيدي. إذا عدنا دقيقة أستاذ وسام أو ثواني من الدقيقة نسمع أحمد العقيدي. حياك الله.
2: صباح الخير عليك وعلى
0: صباح الورد
2: وعلى المخرج وعلى جميع الأخوة المستمعين.
0: نعم
2: بس حبيت أنا وإن شاء الله بدي أستمع كلش قديم
0: كل التقدير
2: الساعة بالأربعة يطلع العصر فأنا كنت متابع لك بذاك البرنامج بس حبيت أنوه على فقرة.
0: نعم.
2: الكبابتي هسه تروحين يمه تشتري كيلو كباب شي يسوي يشيش لك 16 شيش بحيث تاخذين كيلو من جوا تجين تطيه اياه يشيش 16 شيش
0: زين
2: ويبقى فد هيك يعني حتى هي حرام واحد يذكرها عيب
0: اي
2: خاشوقة نص مال اكيد تقريبا مال لحم يشيلها ويرجعها فوق اللحم اللي عنده.
0: الله
2: فاني اكثر من مره اقول لها ليش يقول لي شيشت لك 16 شيش. قلت له انا ما مشتري من عندك 16 شيش انا مشتري من عندك كيلو كباب فانت مجبر ان يعني تشيشه كله وتعطي هو ما له قيمه زين يعني ايش قد هي قيمته 500 الف بس هاي راح تظل بذنتك انت
0: طبعا
2: والحمد لله على كل حال. هاي حبيت انوه بيها للاخوان اليك ولحضرتك والجمع الاخوه تحياتي لكم
0: بوركت استاذ والنعم منك نورت وبارك الله بيك. للاسف ناس مو قلت لك هم لو بايقين شيء يسوى هسه هم نقول اغري بهذا الموضوع يعني شاف عقد الماز مثلا شاف هو الدين الشرع والقانون يقول لك اذا تمشي وتلقى فلوس بالشارع وما حد بالشارع ما تاخذها حرام تاخذها فكيفما هذا اللي مد ايده بجيبك علنا وياخذ ويسرقك بهذه الطريقه. تحياتنا الى الاخ هادي الشبلاوي ان شاء الله باكر اتابع مسالتك او ملفك اخويا. وكيان الف تحيه لك. احمد الف تحيه لك. حبيبتي سحوره وليث احتاجك نفس وحسين الشيباني وماهر من فنلندا وابو مصطفى ومصطفى وكل الحبايب اللي شرفونا هذا اليوم ككل يوم. باكر احلى من اليوم باذن الله تعالى. في الختام تحيات بان الموسوي ووسام ماجد وعينكم على حلالكم واقضوا على الفاسدين بقدر ما استطعتم ان شاء الله. هنا راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد
1: عاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تنكيت والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شكرا.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5

رشيد اف ام مع طول اليوم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيقة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادسة الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الداخلية تنفي الأنباء بشأن هروب محكوم من أحد مراكز الشرطة في محافظة صلاح الدين. وكالة التسنيم: إيران طالبت بردها إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم مهاجمتها مجددا. ترامب: الرد الإيراني لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد.
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادسة الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في بيان أن السوداني استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف شهد اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى الوطنية وفق مبدأ الشراكة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة للمضي في تنفيذ برنامجها وإدامة مشاريع الإصلاح والتنمية والنهضة الاقتصادية وبما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد. قال المكتب الإعلامي للمجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة وسبل دعمها بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، موضحا أن المجلس أعلن عن إرسال أسماء مرشحي لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد ولا يوجد أي مانع، وأضاف أن هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى المبارك ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك. قالت وزارة التربية في بيان أنها أكملت استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادسة الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026 المقرر انطلاقها صباح يوم غد الثلاثاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة في بغداد والمحافظات كافة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط العراقي الخام عبرت مضيق هرمز باتجاه فيتنام، وذكرت أن الناقلة عبرت من المسار المحدد من قبل إيران في مضيق هرمز في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. أخيرا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، وأضاف أن إيران أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة تعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار الإقليمي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادسة الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو عليك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

يا بعدهم يا سراجي.

بيبعدهم طبعا كلهم عطني

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادسة الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضية. الخارجية الإيرانية ردنا على الجانب الأمريكي تضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
2: جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا جديدي
4: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
3: محمود الغياث.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يتابعونا، وإن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وراح يكون وياي بالإخراج عمار كامل.

0: تحية لكل مستمعين أكيد اللي يشوفونا ويتابعونا عبر أثيرنا 91.5 FM. شكرا لكل التعليقات الحلوة. لا أني أصلا أنا اليوم بقمة هم لكم علاقة يعني شفتوا بس أنا بقمة قمة قمة قمة. أولا أطالب بداية الحلقة طبعا أطالب باتصال من سيف، هاي أول شيء. أنا دائما أقول لكم يا جماعة يا روح يا عمري، والله هذه نصيحة تقدم لكم، لا كلش هواية ترفع أماني لأنه أنتوا على طول. وأنا سيف ماتين قال لي إحنا ونشوف وشلون، قلت له استمر على هذا الحكي من تحكون هيجي، يعني للأسف النتيجة تكون غير مرضية لحضراتكم. فمبروك للبرشلونيين، إن شاء الله يا ربي يعني دائما هذه النجاحات ولو إحنا يعني متعودين عليها كبار يا أخي. عمار شنو عود؟ يعني هو إنسان شي يسموها خامته بيضة وإنسان يحب الخير للكل، فبلشها ويانا بأغنية فأنا أشكرك.
1: قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، أوروبا قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا،
0: جاهزين
1: يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا.
0: بس أمانة اللعبة بحها كانت كلش حلوة. وأني خليني أعطيكم معلومة بسيطة عني، أنا مو على طول أتابع اللعبات يعني بالأوقات، لا أنا أسأل عن نتيجة بعدها أوكي. حتى ويا العراق بلعبات العراق ما أتابعها كلها، ممكن أشوف لقطات ممكن كذا، بس أنتظر أن واحد يقول لي نتيجة. البارحة لا قلت إلا أشوفها، صارت ساعة 10 قعدت قدام التلفزيون وبوقت اللعبة كليتها. فنداء إلى خابر عباكي خابر من خابر. عموما تحية لي، خلونا نبلش اليوم. والله زعلان، لا عمش بي هذا الضحكة اللي هنا واصلة. راح نبلش بحلقة اليوم، وموضوع حلقتنا اليوم يقول كل واحد يتصل بي. طبعا راح اسوون تاك، بس تاك صوتي مو كتابة، يعني احنا نعرف التاج انه هو تسوي تاج لي شخص معين وتقول له تعال شوف هذا المنشور، تعال شوف هاي كذا. لا اي عادي 15 دوري ابطا. هاي باحة هواي قريتها، هاي باحة هواي جتني رسائل عادي روحوا فرحوا احنا دائما يعني ابطال وكذا. ماشي قنعوا نفسكم تمام. فاليوم راح اسوون تاكات لاشخاص لكن صوتيا، يعني من الشخص اللي موجود بحياتكم. اكو يعني احنا موبايلاتنا او اجهزتنا الالكترونيه عموما، هسه حتى التلفزيون يعني بشيء اسمه تحديث، تعرفون يعني اذا نزل برنامج جديد، اذا نزلت تطبيقات جديده، اذا كان اكو اخطاء معينه يعني بالبرامج اللي موجوده، اذا كان تليفون او مثل ما قلت لكم تلفزيون او الحاسبة او كل شيء، فتحتاج الى شنو؟ تحديث تمام. فاليوم خلونا كل واحد من عندكم يتصل بي يقول لي منو الشخص اللي موجود بحياتك وتقول يحتاج له تحديث ثقة. شلوني انت تشوف التحديث شنو نوعه؟ تحديث ثقة، تحديث سوري، تحديث ثقة يعني شوية ثقة هيك مو تمام صايرة. ف

انطر خلينا نشوف اليوم من الشجعان اللي راح يجاوبون. لان هيجي وهيجي هذا يحتاج لتحديث ثقة. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم. صفر شنو تشجعين اكيد برشيع بس ساعد احكي شنو 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ناخذ ستعبير على اشخاص يتصل سيف قولوا له خلي يعوف ريال ما يتصل سيف ولا سجل ما قلنا ما يتصل ما يتصل راح يخابر عنده يعني واني روحي رياضيه واموري تمام وما متضايق. يلا عندنا اتصال اول. الو التحيه هاي الجميله. اتصال اخر.
1: الو صباح الخير.
0: اهلا ناس المرتاحه
1: شلون صحتك؟
0: اهلا وسهلا عيوني الحمد لله
1: منقذ.
0: ها
1: هسه عمار يعرف اسامينا خليه يقول لي شنو المتصل اسمه. هسه احنا متصلين دائما نتصل على
0: عمار. من وياي
1: منقذ؟
0: زين عمار شلون يعرف اسمك؟
1: عمار يعرفني ذاك اليوم اتصلت على بالليل برنامج الليل شو اسمه
0: مهيمن
1: ويا شو اسمه مهيمن. ما اعرف رحم بالي
0: والله مهيمن مهيمن
1: مهيمن مهيمن مهيمن مهيمن ام البحر خسارات رفع عيني بيك الدوري راح الابطال راحت كاس الملك راح كلها راحت.
0: يلا الله يعينكم. انت ريالي
1: شنو السؤال؟
0: انت ريالي اول شيء ثقه بالريال.
1: لا لا لا لا عبير رجعان
0: لا لا لا عبير ولا لا لا لا تحديد ثقة يراد لك الريال حدد ثقة
1: لا بس هو الفريق تحسيه صاير حال الأطفال وانتشب درس شاكل.
0: ها حبيت هذا الاعتراف سجله وعيد عيده شو عيده عمار سجل هذا الاعتراف شنو عيدش بيهم ريال مدريد؟
1: ريال صايرين هاي السنتين كل إنه عندهم درس شاغر والشي تطعفر وشي تتكاتل وشي تصريحات. يلا هسه راح يجي مورينيو عيد الكفه النصر.
0: ايه تكثروا لي من هاي راح نسوي وراح كثروا لي من عندها هوايه ما شاء الله يعني النتيجه تكون عكسيه.
1: مغلق ينغلق على كتلتنا يعني هذا شيء يقتلنا.
0: زين يلا قول لي انا سؤالي اليوم يقول منو الشخص اللي موجود بحياتك تحدث له تحديث ثقه؟
1: ما هو انا اردفتهم شنو تقصدين بيها
0: تحديث يعني ثقه يعني الثقه شويه صايره مو تمام بيناتكم او فتشي عده فد اخطاء وياك فبالتالي يعني تقول هذا لازم شويه نسوي له يعني من باب المثل كل الاسماء اللي راح تذكر حتى لا حد يزعل من عندكم بس هي مرات تقول له مثلا يعني اوكي انت اخويا وحبيبي وصديقي وانا احبك وكلش تمام بس شويه ثقتي بك اهتزت.
1: ليش لان وضحتي فهمت السؤال بس امانه يعني انا اولا شخص كلش محدد علاقاتي يعني اصدقائي المقربين
0: أوكي.
1: حاليا اثنين بس
0: طيب
1: وذولا علاقتي بهم يعني عائليه يعني فاهمه شلون؟ يعني اسوانهم جهالهم امه ابوه هيك علاقتي بهم
0: اوكي
1: فبالوضع بالحياه اللي انا بيها حاليا صدق ما عندي يعني تحديث ثقه لاحد
0: ابدا
1: يعني ولا قال
0: يعني ما مسوي وياك فشي هيك غلطه وقال له والله انا لازم اعيد الثقه بيك مثلا طبعا هو يعني حتى حد يزعل يعني هي احنا بيناتنا نقولها كاصدقاء
1: لا لا كانوا أصدقاء المقربين ثلاثة واحد بيدق الدق النقص على مود مليون وشوية
0: أي.
1: طلع من حياتي خلاص يعني وهذا هم كانت علاقتي
0: يعني سويت له تسجيل خروج هذا مو تحديث. طيب أوكي تحياتي لك علي كلش أشكر.

سؤال لكم، احنا مرات ويا اصدقاء مقربين من عندنا تقول له والله انت هاي دقت، يحتاج انه انا افكر مره ثانيه بموضوع الثقه بيك. فمن الشخص اليوم اللي داق وياك في دقات معينه مع صديقات مثلا او اصدقاء بسيطه تقول له دروح انا بعد ما اثق بيك ضروري انه اسوي لك تحديث ثقه، الشخص اللي موجودكم وتقولوا له يراد لك ثقة. هسه شوفوا تحديث ثقتكم بي، انطوا نصيحة روح حدث ثقتك بالناس يلا حتى اسهلها عليكم، لان اكو ناس حيقولك لا والله كلمة قوية هذه ممكن انه تجرح المقابل. يعني انت اليوم تتصل بي تقول انا مثلا هسه اليوم اقول لعمار، عمار انت ضروري اليوم تروح تسوي بجماعتك الاخرين مو وياي يعني. اوكي فهمتني شلون يعني هيجي شخص تقولوا له او تشوفوه دائما هو يوقع هسه اني من انه اقولها صديق في تحياتي الها هنشوف منو بالله منو ما يزعل زينب تحياتي زينب صديقتي فاقولها روحي زينب سوي تحديث ثقه باللي داير ما دايرك ماشي بس لا تزعل هاي لا ما تزعل

0: سلطان يقول عمار كامل يراد لك. شنو يلا يلا يلا يراد لك تحديث ثقته. اوكي وجملة ثانية ما يعني بعدين نقول لك اياها. يلا انا شنو اقول له هسه ليش هو موجود؟ شو عنده جاي سلطان ما قصص وقت لا قوليها. طيب يلا عندنا اتصال.
1: عليكم.
0: عليكم.
1: شلونك؟
0: هلا والله. برا بالسيارة يقول. الو.
1: الو.
0: من وياي؟ عليكم السلام عيوني نورتنا.
1: ابو عمار من بغداد.
0: اهلا يا ابو عمار حياك.
1: الله يحفظك.
0: الله يسلمك. يلا ابو عمار قل لي من الشخص اللي موجود بحياتك يحتاج له تحديث مو تحديد بالثاء. تحديث ثقة.
1: بالفترة الصبح حضرت ولد.
0: اي.
1: عندي سيارة كورلا 19 25 شو تنصحني؟
0: زين.
1: قال لي والله ما انصحك ابقى على البنزين سيارة البنزين احسن. فالحكي حكيت وياه الصبح العصر رجعت للبيت.
0: اي.
1: ابويا قال لي سمعت تريد تبيع سيارتين.
0: اي.
1: هايبرد. قسما بالله العظيم بعد ما قلت الواحد وخبرك قال لك ابو عمار وسافت الواحد ايش وقت بعدها راح اثق باحد
0: اي
1: فبعد توابت ما احكي لاي واحد اي سر اني مره راح اسويه
0: يعني هسه نقول هذا الشخص اللي قلت له انت اللي هو صديقه خلينا نقول
1: اي صديق
0: اي شو اسمه شو اسمه شو اسمه
1: مهند.
0: يابا مهند يراد لك مهند نقول له يلا نفسك عيوني انت مع الف سلام. عمار اكتشفت البارحه واليوم هواي ناس يحبوك والله خطيه هواي ناس يعني يحب خطيه الناس مو انت يحبوك بحيث البارحه هواي طالبوا انه انا اعوف العنف وهذا ضدك وهاي الاشياء يعني زين يعني هم مقهورين عليك مو حبا يعني ولا استعطاف. يلا حلو ما تقدر لا تصل والله ما تستطيع. يلا حلو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك يا حبيبي؟
0: هلا والله. هلا آزاد
2: كيف خبرك؟ للموت.
0: ايه شفت
2: الجماعة حتى نسواني معك
0: والله الجماعة حتى ما يحكون ساكتين.
2: لا سواني سواني.
0: شنو اخبارك آزاد بخير؟
2: فدوى العين سلامي للجميع.
0: ميتها لنورتنا. يلا آزاد من الشخص اليوم اللي موجود بحياتك تقول له روح سوي تحديث ثقة.

0: ورجع لي.
1: صديقي حيدر عبد الله.
0: عافية. اسم ثلاثي.
1: الحلفي.
0: الحلفي.
1: خلي الثقة فيك وجماعتك. مو أي شيء يصير دورة دزه للمسؤول.
0: آه هذا من هذا النوع.
1: ما يحرج.
0: إيه.
1: بس يقول ده زينة. يا ترى إحنا سويني. إيه. فخلي ثقة فيك جماعتك.
0: تحديد ثقة. أوكي.
1: نعم.
0: إن شاء الله يسمعك. شو؟ ألو. ألو النوب خلص هذا الشوط الأول. واحد أكيد تحياتنا لهم. يقول لي شو اسمه ست عبير. لا تشمح حرش بحد فطب لي ما أعرف بالطابع. يقول شو ما أعرف بس أحب برشة وفايدة برشة.

0: في تعبير طالبين سيف حي أو ميت. ميت سيف، ميت روحيا جسديا. بعده يلا عدنا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون شغالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك.
1: كرة القدم فوز وخسارة.
0: اي ندري ندري.
1: اي
0: شنو هاي المعلومات الخطرة؟ شنو هاي المعلومات الخطرة؟
1: والجايات أكثر من الرايحات
0: هم ندري. يا واي قايلين.
1: والمدرب الجديد إن شاء الله هو جاي.
0: ايه احنا بس تخيل البارحة مدربنا سود علي، سود علي يا أبو علي. متوفي والفوز يعني شو يسوي بعد؟
1: زين أنت بأحد الحلقات برنامجك قلتي أنا ما لي علاقة بكرة القدم.
0: باول لي علاقة بس البارحة ثاني فخلص. خلص رجعتوني مرة ثانية لهذا التحدي، استلموا. كنت ساكتة وكنت حبابة ويعني
1: يلا احنا يكفي المخرج هو ملكي، يكفي
0: يا ملكي عم اليوم ساكت حتى ما يحكي، نحكي وياه نسولف
1: معه. طبعا هدوء وراء عاصفة.
0: ايش عنده عاصفة يا معلم؟
1: كان العاصفة راح تجيكم الرياض.
2: كرة عقيدة داخل منطقة الجزاء، مستحيل.
0: اي تحاولوا تعيدون ذكريات خطية.
2: ولا خيرة ولا كفاية شر يعني هذه لقطة
0: كان ممكن. اي ما يخالف ما بيا شي واحد يعني يرجع لي.
1: يلا الجايات هواي الجايات.
0: اي ان شاء الله. يلا احكي لي، قول لي منو الشخص اللي موجود بحياتك تقول هذا الشخص يحتاج لتحديث او تجديد ثقه؟
1: والله
0: يعني باعوا خلي شعالي احسن يعني بشكل اكثر. التحديث مرات يجي اكو فت خطا بالمرديث، يعني انه انا اجدد الثقه بيك او ازيد شويه نسبه الثقه.
1: هذا اللي يتعصب على كل شيء وما يتفهم الموضوع.
0: ما تعطيني صفه، اريد شخص موجود بحياتك مو صفه شخص.
1: هو هذا الشخص موجود بحياتي.
0: اي
1: اللي على كل شيء مثل ما نقول يتعصب وما يتفهم الموضوع.
0: منو هذا؟
1: ياسر.
0: ياسر شبي ياسر ما يتفهم.
1: ياسر عصبي.
0: اوكي
1: ما يتفهم.
0: اوكي فتقول له انت يراد لك تحديث ثقه بالاخرين لو وياك.
1: لا يغاد له تحديث، شغل التليفون يغاد له تحديث على متصحيح الأخطاء.
0: أي
1: هو يغاد له تحديث فرد نوت، تحديث كامل.
0: زين تمام.
1: أيوة برشلونة هم يغاد لهم تحديث.
0: أوكي تحياتي لك، باي.
1: تحياتي لك.
0: لا والله الله عليك، قولي جاهزين. ها جاهزين.

0: يلا قلناها كامل تحمور عمار قلبي نورتنا اكيد. شكرا لراقي متعلقة دوما وابدا عبورة قلبي، شكرا مشتاقين كثيرا. يلا الو وسام تحياتي. قطع وسام
1: وهسه يعني صافي
0: هسه
1: او لا؟
0: تمام التمام هسه
1: هو يعني اما اتصل من اسيا الى اسيا.
0: اوكي نورتنا. يلا وسام، منو الشخص اللي موجود بحياتك وتقول هذا يحتاج لتحديث ثقة، من باب انه انت ما عندك ثقة بيه اهتزت، او من باب اخر انه هو لا يعني نجدد بيه الثقة اكثر او نضيف له فد مميزات اكثر، منو؟
1: ما عندي شخص ازيد الثقة بعد بيه اكثر، هم اثنين ثلاثة الثقة مالتي مثلا يعني شوية هلقة ما
0: صوت الصوت. وسام وسام غير مكانك وسام، صعد بالسطح سوي لك شارة. الو
2: جاهزين جاهزين.
0: وسام عمار يقول حل حتى بعد ما يسمع الكلام حلو هاي غاري يلا الو الو
3: الو صباح الخير. برنامج دار الشغل وصدى الملاعب
0: كيف
4: ما ادري شباب الله رد
0: كيف الله رد
4: الله العظيم صف نيتك ها وذبها على القبلة رتب لك اياها لا تحير بيها شوف
3: يلا يرتبها
0: طبعا على فكره صوت الصوت اللي يعني هذا الصوت شويه قريب لمحمد مو والله شويه قريب من محمد صوته اي محمد
3: لا بس فهميني برنامج دار الشغل
0: كيفي اني انا مطابه وانا بكيفي
3: شنو بكيفكم؟
0: انا لاعب اللي اريده
3: اداره وين الاداره؟ وش احكي الاداره؟ هي الاداره برشلوني
0: خلاص شفت؟ فلا توصل ولا تتحارش ولا تلعب بالنار وتنشوي بعدين وتقول اخ، اوكي؟
3: اوي
0: شنو اخبارك؟
3: والله والله والله الحمد لله، والله انا مقهور على الريال، قنينه غاز ما جابها السنه، كل شيء واقف.
0: احكي بعد
3: مساكين. الله كريم.
0: اي
3: رجاء رجاء
0: اي
3: برنامج اجتماعي يحكي على الثقه.
0: لا لا ما عندنا، ما احنا بكيفنا برنامجنا كل شيء اسمه درس شاغل. هسه انت من مدرسه بدرس شاغل، مو واحد يرسم واحد يلعب واحد
3: لا والله ما... نطلع ننظف الساحه.
0: اي خلاص يا الله يلا يلا محمد احكي لي، منو الشخص اليوم اللي تقول هذا الشخص يحتاج لتحديث ثقه؟
3: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
5: تعبنا
0: دعوه حياتي
5: زمن عدى
3: زمن عدى

0: تعبنا
1: لا يبكي معود ترى بسرعة دمعته طرف عينه. اي محمد
2: والله سيد عبير ما حد ثقة بحد، الحمد لله والشكر محيطك كله ثقة عالية.
1: لا باوع مو انا قلت قبل شوي خل اوضح لك التهماتي تحديث الثقة هسه احنا بنحدث جهازنا، يا اما اكو خطأ معين ويتصلح يا اما تنضاف ميزات جديدة. وصلت الفكرة؟
2: والله كل وصلت الفكرة. بس
1: هسه واحد مثلا يعني انت كان يقول 10% ممكن نسوي له تحديث الزيد ثاني. يعني هذا يعني افكر مرة ثانية
2: اطلع لك بالنظيف
1: يعني مو تزيد.
2: هذا خطية هذا خطية نعيم يرضين من وراي.
1: طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك. شكرا لك. عيوني مساءكم، كتبوا لنا على التيك توك كلها دا اقراها والله، بس دا تشوفون الوقت كلش قصير فبالتالي انه يعني دا اقرا. عموما دا وصلني يعني كلامكم الحلو. عندنا اتصال. الو
3: الو مساء الخير.
1: اهلا مساء النور.
3: مساء العافية نور عليك على المخرج.
1: هلا محمد مساءك خير نورتنا. الله يسلمك. الحمد لله اشكرك.
3: يلا الرياض ماشي
1: ها
3: الرياض جماعتهم
1: ماكو خطيئة. ماكو خطيئة عفهم
3: ما يعد خيدان بن خالي قال لي تعال نقعد وهذا كل أحد الحمد لله دولي دولي الشوط الأول الشوط الثاني قال نقول روح البيض
1: زين

0: شكله قال مدول بين اللي هيخسرون
1: هيخسرون
0: عندك عبد الرحمن وقعود يا الله.
1: هو انت شفت الشوط الثاني بحيث حتى عمار شفته مو شو اسمه الحكم منطى وقت اضافي كان
0: يا الحكم شاد وياه
1: منطى وقت اضافي رأسا خلاص خلاص ليش شاف الوضع بعد خلص يعني ما يصير له شاره. يلا محمد قل لي من الشخص اليوم اللي تقول هذا الشخص موجود بحياتي يحتاج لتحديث ثقه.
0: شوف يا مانا كان اكو ناس يعني كنت معتمد عليهم انه تعطيني الثقه 50-40%
1: زين
0: اثناء التجربه لا احتمال الثقه تزيد الى 80-90%. اكو ناس احد الاشخاص لا والله الثقه كانت 100-10
1: زين اوكي هسه من اللي راح تقول له روح سوي تحديث ثقه؟
0: يعني اتمنى يسمعوني
1: منو قول
0: واحد يسوي تحديث ثقه انه ثقه يعني خلاص بعد يطلش من 100 ل 10 والثاني لا من 50 ل 100 يعني عندنا هذا ابو العشره بسم الله ما شاء الله يعني جزء ماكو وكاله اخباريه بسرعه ثابت يعني ناخذ المعلومه وتحديث المعلومه ويكركم عليه بهارات
1: اوكي
0: يعني حي على يعني المنصب الجديد.
1: طيب اوكي تحياتي لك اكيد نورتني انا كلش اشكر اتصالك مع أيوة. الف سلامه باي باي. هلا والله اتصال اخر كذبي. الو
2: صباح الخير
1: يوم جديد مساء جديد
2: مساء جديد
1: شلونك؟
2: الو شلونكم شو اخبارك؟
1: الله يسلمك شنو اخبار بزاز؟
2: والله اليوم جبت لنا هاي علبه السلبيف وجيلاتينيه وهماتين سموهم اكلوهم اليوم ثاني يوم بدون امهم صورتهم اني زين يعني ايه بديت احكي وياهم يقهرون صغار يعني بس انا اقول يعني الحمد لله ان امهم هي اخذتهم ورجعتهم بعدين
1: بس باع هنا اللي بس باع الشخص اللي شايل يعني شايل شيء اسمه فيشه الاحساس المشاعر انسان خل انسانيه شيء فاتت من يمه شافه فاتت عمار كامل يقول اقرب يعني كرتونه واقرب مدرسه فوقها مدرسه زين عاد خلاها مدرسه يعني فظيع هذا الشخص فظيع.
2: البارحة أنا خابرت صديقي هذا عندي عقد هو بالجيش قال لي شبيك ضايج نطلع قلت لا ما ضايج شوي مخنوق بزونة قلت له دائما كان يقول لي هيك من روحه
1: باوع
2: قلت له بالقرآن
1: وعمار يعني دائما ما من يحاول يعصبني أو يستخدم في أسلوب معين للاستفزاز فيستخدم هذا الأسلوب وأنا فعلا استفز وهسه على الهواء مستفزة بس أنت خلص برنامج حتى أطلع حتى أحكي على هاي الحكاية حكيتها يا عمار
2: حسبي الله عليك عمار خلينا نزل الجامعة حتى لا يستجيب حسبي الله عليك عمار كامل
1: لا خطأ لا لا استوى جا ولدي معاود لا لا
2: بالشقة بالشقة لا لا الله يحفظه وعلا لا وذهب
1: خليك خليه يمشي باع الله
2: بابا استفزاز اي يابا والله
1: قلت له تدعي عليه مو هسه قلت له تدعي عليه
2: لا لا ما يستجاب يا الله ما يخالف فقير
1: يلا
2: اصلي
1: اي
2: سمعت هذا الولد هسه اللي قبلي عندي صديق اثق بيه يعني كلش احنا شلون جروب احنا اربع اشخاص
1: زين
2: فانا عندي سياره جديده كيف بيها فرحان ما انطيها وما اخلي واحد ينتكي عليها واغسلها بدايه ما اغسلها يعني ب 15
1: زين
2: فانطلبت مني واحد من صديقي طلبها بعدين انطيتها طلبها ثاني مره بموعد ويا صديقتي انطيتها ثالث مره ضجت اخاف عليها تنشخ وطبعا شي يقول لي العفو يعني
1: اوكي
2: فسولفت صديقي اللي واحد من عندنا من ذولا احنا الاربعه قلت له انا السياره ما اقبل انطيها وهاي بس دا سولف انه محترق
1: زين
2: زين راحت ايام جت ايام قالوا اميرتي تحكي علينا انا ما لبالي عبرتها بعدين وراها لزمت الواحد منهم قلت له تعال لك شنو حاكي هيك يعني بموضوع جدي كان يقول انت قايل السياره ما انطيها وما ادري شنو لفلان
1: زين
2: زين فهذا هنا هو هذا هسه مال التحديد او التحديث
1: تحديث بالثاء
2: يحتاج تحديث من ذاك اليوم هاليوم احنا اصدقاء صار لنا عمر كشت نفسي نفسيا منه ولا دا اقدر ارجع استقبله وانه يقولون مش خلنا نعزمكم ونقعد وهاي قلت له ابد كشت نفسي يعني حتى الثقه بعد ما تتحدث بي هذا اللي ده واصله اتمنى يسمعني حرامات طبعا انا كلش احب هذا الصديق اللي وصل مع الاسف بس ليش وشنو السبب ما اعرف
1: زين فسوي له تحديث ثقه
2: ما يحتاج سويت له بلوك
1: اوكي حلو سويت له تسجيل خروج طيب تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك عيوني مع الف سلامه باي باي هلا والله يلا اتصال اخر الو الو
0: السلام عليكم.

0: أهلا، عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافية يا مستفزة، يا مستبدة.
0: مستفزة؟ أنا مستفزك فرق ترى. هو
1: أنت يا من هنا؟
0: ما أدري، تبكي أنت جيت وتعطيني اللقب، فاختار حتى على أساسها أجاوبك.
1: والله هي مستفزة، ما شفتك في يوم واحد استفزتك، يعني صار فيا جدا هادئة مسيطرة.
0: زين، مستبدة.
1: الله يشفينا الشر.
0: لعلش جيت
1: لون اذا صير مستبدة.
0: لعلش دخلت لنا هالدخلة هاي، مستفزة ومستبدة. يلا اذا انا فيات ماكو
1: على
0: عمار مستفز. اكو فرق إيه؟ واحد لا، مستفزة معناها اخرين. صدق هو اللي يستفز، اللي يستفز مستفز. اللغة العربية لا تبكي بالزاوية.
1: لا لا، المستفزة انه تم استفزاز.
0: يلا بس انا الحمد لله انا مو سمعت كلام. طيب حلو، قلت لي انت ما مستفزتيش وحبيت. يلا شكرا. من هو هاي الاسم الكريم؟
1: ابو شهد.
0: اي
1: من فوق العارضة.
0: هلا والله ابو شهد، شلونك؟ شنو اخبارك؟
1: سرور عليك،
0: عيونك العافيه ان شاء الله يا رب. مو تشتاق لك العافيه، معناها العافيه ما موجوده عندك وتشتاق لك وتجيك. لا ان شاء الله كلك عافيه، هاي الجمله ما احسها واقفه يعني، فشو نقول؟
1: الله يعافيك. اصعب موضوع يمكن انا سمعته منك موضوع
0: تحديث الثقه.
1: اي مشكله، بس حتى هاي الجمله او السؤال، صيغه السؤال تحديد الثقه بها خطوره كلش، بها يعني خلينا نقول بها استفزاز نوعا ما، يعني صعب. انا يعني تحياتي للاخ اللي اتصل مو قبل القبله من انطى نسب مئويه 50% 60% هيك ماكو الارقام. ابد ما عندي، ما هو لو 100 لو صفر، ماكو ارباع ونصوص يعني.
0: زين،
1: اي هاي عندي انا ما اعرف شيء اسمه انا انطي 10% يعني اثق نص ربع مثلا وثلاث ارباع، ماكو، ما اعرف شلون هذا. طبعا بس هو رايه ومحترم.
0: اوكي، ما خلينا نقول يعني انت يعني اليوم منو الشخص اللي تقول له يحتاج لك تحديث ثقه؟
1: لا ما شوفي، هو من يحتاج له تحديث ثقه معناها عنده فد حركه معينه او فد مؤشر معين انه بدات تهتز.
0: صحيح،
1: هو ليش صار هيك؟ يعني تصرف وتصرف خان الثقة في موضع من المواضع. شلون هاي مال الموضع؟
0: لا لا لا، حلو من تغيب تجينا شوية موسوعة.
1: اي فهو ماكو يعني صدفة بموضوع يخوني والبقية هو محل ثقة وجدير، لا لو هيك.
0: طيب،
1: من يقول كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم.
0: الله،
1: هي بدأت كتهمة أو
0: إحنا أخذناها من هذا الباب. لو قلت لك من باب ثاني لطيف وحلو، شخص أنت تعرف إنه داير مدايرة، يعني إنه هو كلش مثلاً متزمت برأيه بخصوصهم، يعني مثلاً تقول له هذا صديقك مو تمام، لا تمشي وياه، أو فلان لا تسمع كلامه أو كذا، بس هو يعني ثاق بيهم. فيوم تقول له روح سوي تحديث ثقة بالأشخاص الدائر مدايرك، يعني نصيحة تقدم لها منه؟
1: تصدقين بالله قبل لا أتصل بيك تحكي ويا أحد الأصدقاء، صديق كلش عزيز علي.
0: زين،
1: طيب إلى أبعد الحين. إيش قلت له لك أنت تظل هيك، أنت ما عندك قلب.
0: أي مرات إحنا نقول أنت تظل فطير، أنت تظل مثلاً يعني هيك.
1: أي هو حتى الولد أصغر مني وكلش يعني يحترم ويقول لي دائماً أسمع رأيك أخذ رأيك. قلت لك انت حاطين لك مطار او واتر بام وشايف يدي صوتات، بس انتبه على الناس، دائما انتبه تمشي وياهم، كون حذر يعني هيك. فهي المشكله يعني اكو ناس هي ما تتقبل النصيحه لان هي صدق قلوبها طيبه، واكو ناس بس عناد يعني.
0: صحيح،
1: زين، واكو ناس طيب ما تقبل تتعلم، يعني هذا المثل مني يقول له الا مع الرجال خسران. هم يطبقون المثل الحقيقي، عمي انا جاي انصحك والنصيحه حقيقيه وبلاش. ما ادري شلون يعني
0: او يحسوها صعبه عليهم او ثقيله انت تقول لهم، يعني وهم يعني، فيحس نفسه انه لا اني تصرفاتي صحيحه، يعني هيك يحسها ثقيله
1: من باب العناد او التزمت بالراي. ما اعرف يعني.
0: طيب ابو شهد، انا كل السعيده يعني باتصالك. نورتني اكيد، اتمنى لك يوم حلو.

0: إن شاء الله. شكرا.
1: ومبروك للأخ عمار، وبالخير ما أجاوي يتربى
0: شكرا.
1: بعزة إن شاء
0: الله يسلمك ويعزك
1: ويجعله من أبناء السلامة.
0: آمين.
1: وإن شاء الله منها للعرس، بس عرسنا المال اللي بيناتهم حلو،
0: هو عرس عمار إن شاء الله، وإن شاء الله ما يطلع يشبه عمار يعني. يا رب يا رب.
1: عرس عمار له ابن عمار؟
0: لا عمار بس إن شاء الله ابنه دا أقول ما يطلع يشبه يعني بصفة إن شاء الله.
1: بدت البلاوي تتورطي الرجال تجميل الكوخ قوة. يلا
0: تحياتي لك، أكيد نورتنا عليك كلش. شكرا شكرا. يلا آخر اتصال بس عافية يكون سريع. ألو ألو. سد بوجي يعني احترام رأيه، قال خلاص سد عليه من سريع. تحياتي لكل مستمعين اكيد اللي شاركونا اليوم بحلقة. نقول لكم الثقة ابدا مو هي شيء ثابت ينولد ويعيش للابد. الثقة مثل البطارية، بعض الناس يشحنوها بتصرف وبعضهم يطفوها وتقول هي مثل من احنا بالورقة اللي هي ممكن انه تنعفس يعني عقدها احنا نقول بالعامية، لكن اذا رجعت فتحتها راح تبقى يعني بها علامات. بعض الناس مثل هذه الورقة بموضوعة الثقة، لأنه مهما اعتذروا لك صوت يقول لك أنت مو نفس الشخص اللي أنا كنت. ومرات خلينا نقول عليها مو كل خيبة تجي بصوت عالي، مرات تجي من شخص كنت تحلف أنه هو مستحيل يوجعك أو مستحيل يوجعك سوري أو مستحيل أنه يخيب ظنك بي بموضوعة الثقة. ولهذا كان هو أصعب تحديث، مو للموبايل، تحديث للثقة، لأنه تحديث الثقة بقلبك طبعا بعد الخذلان. مثل ما قال أبو شهد بآخر اتصال، أشخاص ممكن أنه أنا اليوم يغلط وياي، ممكن أنه أسوي في سبيل أنه أرجع أثق بي مرة ثانية. حتى لو سويت له التحديث راح يبقى بداخلك أكو شيء ما مرتاح له. عموما شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، كل الساعة الحلوة. شكرا لكل الكلمات الحلوة اللي كتبوها لنا على اللايف، كلها دا أقراها والله، كلها دا توصلني. شكرا لكم. هشام يقول لك ألف مبروك على الولد الصالح. شكرا لك هشام نيابة عن عمار. باي باي، باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم.

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
0: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة. فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في بيان أن السوداني استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف: شهد اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى الوطنية وفق مبدأ الشراكة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة للمضي في تنفيذ برنامجها وإدامة مشاريع الإصلاح والتنمية والنهضة الاقتصادية بما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد. قال المكتب الإعلامي للمجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة وسبل دعمها بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، موضحا أن المجلس أعلن عن إرسال أسماء مرشحي لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد ولا يوجد أي مانع. وأضاف أن هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى المبارك ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد، وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك. قالت وزارة التربية في بيان أنها أكملت استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026 المقرر انطلاقها صباح يوم غد الثلاثاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة في بغداد والمحافظات كافة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط العراقي الخام عبرت مضيق هرمز باتجاه فيتنام، وذكرت أن الناقلة عبرت من المسار المحدد من قبل إيران في المضيق في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي: نردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. وأضاف أن إيران أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة تعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار الإقليمي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء البرد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وأيضا كل التحية للأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق، ويكونون ناس لطيفين جميلين رائعين جيد شو نامو جيدين حلوة حبيتها. طبعا حلقتنا لهذا اليوم، و شنو موضوع الحلقة؟ شنو اليوم؟ كنا احنا من خلال السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، نتابع اشخاص، وهذول الاشخاص اللي احنا نتابعهم اما هناك هدف بالمتابعة، يعني مثلا اني استفاد منه بتفصيلة معينة، او في بعض الاحيان ذول الاشخاص اللي انا اتابعهم من اجل مثلا قضاء وقت. وهناك اشخاص من ذول الاشخاص اللي اتابعهم تكون انت كلش يعني مرتاح لمحتوى، تشعر الى انه محتوى مفيد بالنسبه لك، بس ممكن بالنسبه لك بالنسبه لغيرك مو مفيد. ففي حال قلت لك انت كشخص، هناك شخص من التابعهم انت تصير مثله، فقل لي من هو وش معنى هذا. عادي ذكروا اسمهم على الهواء، يعني ما عندنا مشكلة، بس تقول لي تصير مثله، يعني يصير محتواك مثله، تدخل عالم السوشيال ميديا. سواء واحد يقول لك انا والله بالسوشيال ميديا مو قوي، ما احب، انا ما دا اقول لك تعال صور باكر، دا اقول لك حاول تصير مثله، وهذا موضوع يعني افتراضي. ايش معنى هذا؟ يعني ايش معنى هذا انت تسوي مثله؟ وشنو محتوى؟ مو محتوى انت تحبه، لا محتواه، يعني خلينا نقول تصير النسخه الثانيه مالته. مشاركه 0780211415 و0780211617. وبامكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الرقم 0720 على الواتساب، طبعا 0720 114115. تتصل مثل ترامب 50 سنة.

0: طيب ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟ شلونك؟
0: شلون الامور؟
1: يقول بصوريد يقول فتحت الباب.
0: والله
1: شلونك ابو
0: سلاطين؟ الله يسعدك حبيبي يسعد ول عينك.
1: اكو شخصيه ومصور عراقي رياضي يعني اول مصور يعني احترف بالخارج. استاذ كريم جعفر.
0: كريم جعفر
1: مدرسة التصوير
0: الرياضي العراقي. والله
1: ايه
0: مشهور هو؟
1: حاليا
0: يعني مشهور على السوشيال ميديا؟
1: مشهور على السوشيال ميديا وحاليا مقيم قطر.
0: وينزل؟
1: ينزل صور وافكار ويحكم عليه. يعني هذا هو كتب في تحرك من عنده.
0: والله
1: شو
0: اسمه؟
1: كريم جعفر.
0: كريم جعفر
1: ويا ولا صديقي
0: هسه حاليا
1: متخرج
0: من الاعلام
1: مصور
0: محمد
1: البهادي موجود على
0: حاليا بغدادي. طيب اوكي ممكن باعتباره انه انت بوجهه نظرك الى انه هو جيد على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: اتمنى اوصل الربع ومخرج قاعد يشتغل بيه. اتمنى يعني اتمنى
0: ايه
1: بس الحمد لله شكرا جتنا فرصه المصور الرياضيين
0: والصحفيين
1: طلعتهم
0: موافقات مواليد
1: تحدولي. حلو. راح يسافرون لكندا ومكسيك وامريكا عن طريق السفاره المكسيكيه وموافقات معتبر.
0: تمام فيها. حلو يا اخوي سالفه.
1: في امريكا واقفه السفاره ما مسدوده.
0: ايه
1: المكسيك هناك اصير موافق اسهل يعني.
0: تمام
1: يقبل امريكا.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله تحياتي لك حبيبي.
1: بس دعوة
0: أو في
1: واحدة
0: ماخذت لك صورة
1: من
0: ماخذ لك يا رأس الانستغرام
1: دعوة مني واحدة ماخذت لك صورة
0: من الانستغرام
1: وتواصل.
0: واحدة ماخذت لي بس صورة بالانستغرام أنا واقف.
1: إيه
0: أبي أنا بياتي. أوكي. أول ما أخذت لي 50 صورة أخذت لي هالصورة.
1: أمي. أصب لك كامل كتير وبلاش.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: إيه. والمكانة تختارك واحد.
0: يا يابه. حلوة حبيت. طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا يا ورد. شكرا مع السلامة. هلا بيك. باي باي.

واحد يكثير السوشيال ميديا وانت تتابع شخصيا، ولكن انه يعني تكون النسخه اعتباره جيد وجميل. احنا يعني يمكن هاي اعتقد هذا واحد من الاسئله البديهيه جدا، لان كلكم بدكم تليفوناتكم وتقلبون وتسوون، فلذلك اعتقد هذا الموضوع مو صعب.

بالنسبة يعني لأغلب الأشخاص اللي راح يتصلون بينا. فأتمنى أنه أسمع اتصالاتكم من خلال أرقام الهواتف، تقولوا لي من المشهور اللي أنتوا يعني أو واحد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهور، شوف شنو، وتقول لي والله أنا أحب محتواه ومحتوى جيد بالنسبة لي وأمرات استفاد من عنده، وهو مثلا يحكي بشيء أنا أحب أنه ممكن يعني أنحى نفس المنحى بالموضوع. منو؟ قولوا لي والله.

0: عبير بياتي تقول أنا أتمنى أو لو تصنح لي الفرصة أن أكون مثل هشام الذهبي أو مثل ميثاق اللي هو متخصص أيضا بموضوع إيواء يعني عندما المحمية مع الحيوانات، فأما أكون مثل هاي أو أكون مثل هذا. أوكي حلو جميل جدا، خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: مساء الخير أستاذ سلطان الغالي.
0: مساء النور يا هلا ومرحبا،
1: شلون صح أخبارك؟
0: يحفظك يخليك، من وياي؟
1: علي أعني من بغداد.
0: يا علي
1: الله يسلمك. أستاذ سلطان أعني نوعا ما أميل للسوشيال ميديا،
0: طيب
1: أميل شوية للراديو. الصبح أروح ويا ستبان والظهر أرجع وياك.
0: زين حلوة هاي، خوش رحلة.
1: ايه واذا كان دوامي مسائي فالعصر وياك وبالليل ارجع يا استاذ محمد.
0: يعني السالفه شو طبيعه شغلك؟
1: انا اي تي شبكات مهندس.
0: اوكي كل الزين.
1: زين راح تقول لي بسرعه، انا بصراحه اشوفها نوعا ما مضيعة للوقت.
0: طيب
1: زين،
0: ما مفيده بالنسبه لك شغلك انت؟
1: يعني استاذ سلطان هو بالنسبه للشبكات بحر ما ينتهي.
0: طيب
1: يعني وإذا راح تحبها راح تبدأ بيها وراح تقوم تدور تطور نفسك. أنا
0: هو ما أقول لا ضير إنه أنت يعني على الأقل تشوفك ناس يسوي أبديتنج للموضوع.
1: بالضبط، أنا اللي يعني إذا تحس تقلب بالتليفوني مرات شايف تأخذ تليفون صاحبك تقلب.
0: إيه تقلب تلقى تعرف إيش يسوي. إيه على وش بحوش. إيه
1: زين
0: زين،
1: أنا إذا تقلب التليفوني 10 دقائق تلازمت تشيله الشمرة.
0: ليش؟
1: كله ده يحكي كله اي تي وقالت الشبكات وحسة الاي بي وحسة المدرسة.
0: بالعكس هذا شيء جيد ان انت تطور نفسك، دائما تقرأ ان ايش ده يصير بالدنيا.
1: بالضبط، انا هسه التيك توك مالتي عبارة عن كله مطورين شبكات ويعني
0: يا منهم التوازي. تعتقد الى انه انت ممكن تقول انه اسوي مثل محتوى؟
1: بصراحة يعني انا مو ناوي انه اسوي محتوى.

0: الشبكات والله استاذ سلطان تنقهر وتشبع قهر.
1: ليش؟
0: غلط ده تشرح غلط
1: ده تشرح غلط لو شرح قديم.
0: لا شرح غلط بس هي شبكات ما بيها قديم وجديد تقريبا نقدر نقول.
1: طيب
0: يعني هي فكرة هي
1: أي؟
0: الشبكات هي مو حفظ هي فكرة.
1: طيب بما أن فكرة جزء فكرة هي ده تفكر بمنطقة ثانية.
0: لا ما يصير يعني سلطان راح أبسط لك إياها. يصير أنت هسه تربط الحارة على البارد وتشغل الدقمة مع الكهرباء
1: حجي نحترق
0: ما ترهم.
1: أي طبعا
0: ما ترهم ما ترهم في شغلة يعني في الأشياء ما ترهم يعني.
1: طيب
0: فشرحة كان غلط بصراحة أنا عند أبوع شنو هاي فصلحت لي المعلومة قلت له لا هاي المفروض هيك وهيك تصير من راح ناقشها نقص درجتك تقول له لا ما مو كيفك.
1: اي مو
0: العلم واني ترى كلش محترف بالشبكات
1: احنا يعني احنا بالمناسبة عندنا الاشخاص اللي ممكن يكونوا اليوم اصحاب اختصاص او واتفر شوف شنو خصوصا التدريسين يعني مع اعتزازي طبعا اكو بيهم يستمع لان هذا ممكن يفيده لكن الطرف الاخر اكو ناس لا ما تستمع تعتبر الموضوع هو عبارة عن انتقاص من شخص يعني ياخذ الموضوع شخصي مو ياخذه انه هو مهنة.
0: بالضبط بالضبط استاذ سلطان يعني انا صار لي 15 سنه بالشبكات
1: ما شاء الله جميل.
0: يعني يعني لحد الان والله نفسي انا نص الشبكات مو مخلصها.
1: اي طبعا
0: مو تقصير مني لا بالعكس انا يوميا
1: اقرا
0: بالمناسبه انا يعني شوف هسه بتجيني اسماء تحضرني فشخصيات يعني عراقيه يعني فلكيه اعتبرها مثل سجاد غفوري مثل علي لؤي هذول ناس محترفين شبكات ناس متقدمين يقدمون دورات كلش حلوه
1: حلو.
0: اللي هي معاهد انكي ومعانكي يمكن اكيد سامع بيها
1: تمام اي شايفه سامع بس مو هسه مثلا شوف هسه هذول الشخصيتين انت تعرفهم انا ما اعرفهم جوز او مو جوز انا اصلا ما اعرفهم
0: ف يعني مو صعبه هي تقدر تطب على اليوتيوب مثلا تلقى عندهم موجوده روح طب قريها شوفيها هاي المعلومة اللي حكيت شاها طالب الجوب
1: ما
0: مشكلة إذا قلت إيه أنا غلطانة بهاي النقطة.
1: لا هسه مو غلطانه هاي فكره ثانيه هسه انا مرده افشل نفسي اليوم حتى ما ابين قدام طالب عندي هستوى وانا استاذ
0: ممكن.
1: يجي يقول لي اقول له اوكي هاي الفكره اللي تحكي بها صحيحه ايضا تنطرح ولكن هذه يعني مثلا الفكره هي يعني
0: فيديوهات يوميات اكيد انت
1: صوتك يقطع شلون الو وين راح شفت الشبكات وجه تحية طبعا للشيخ محمد الغزالي تحياتي لك ابو هزاع ابو هزاع ما تفيدك السالفة ما يفيدك هذا الموضوع ما يفيدك وما ترهم وبمناسبة راد لبس الكياه بوقتها من عساس نطلع للبر اول ما قال شيخ محمد يما كل شيء لا لا لا ومختفي مدرعا
2: همس العود المخور وانت تحرقني شبكتك بالعطر والنار تشبقني
1: الله
2: تظل روح بغرفتك تطفيني اعلى بختك انتهيت الحق علي ارجوك تلحقني مثل عود البخور وبيا تدري صار مدري انطيك عطري مدري اطفي النار تانيتك تطفي النار تانيت بشوف اش قتلي لك يا ترف ضحيت يطش العطر مني ويترش البيت اي الحارقني يمتى تطش لك ليه
1: الله
3: ما تحاسبني
1: الله ملك احمد
3: على ذنب عملت انت يا
1: حبيبي هذه الله يرحمه ما سوي يا احمد ناخذ ويانا اتصال الو
4: الو
1: نعم
4: غالي سلطان
1: اهلا
4: حبيبي
1: شلون الامور؟
4: شلون
1: الله يخليك حياتي شلون مراتك؟
4: حبيبي غالي
1: يلا سولف لي شنو؟ منو متابعه وتقول اني يعني كهوايه كافكار ممكن اسوي محتوى مثل محتوى وليش؟
4: جميل
1: اه
4: نقول انت اول شخص يعني
1: هسه احنا اصدقاء احنا
4: لك يعني الاخوه
1: ايه
4: اكو شخصيتين حوضه
1: أيه.
4: شخصي يعني اتابع يعني بقوه على الحال الاستثنائي اللي هو بيه وانت تعرفه غانم المفتاح
1: اوكي
4: هذا الشخص القطري
1: ورغم
4: اللي كله وصل له واللي عنده سوالف مستعد كل شيء على مود يرجع طبيعي صار طبيعي
1: صحيح
4: هذا رجل اتابع يعني
1: حلو
4: ثاني اكو بنت مصريه
1: اي
4: عندها محتوى اسمه ماذا لو هاي جدا احب محتواها
1: هذه تحكي بموضوع الماورائيات
4: اي أي كلش أتابع هالمين.
1: تقبل.
4: يعني حتى محتواها يعني.
1: يمكن جميل. يمكن من أجمل الطروحات في هذا الاختصاص هي.
4: أي. وأصلها وأنت تعرف قصته قصة حياته وضحها. يعني.
1: لا والله.
4: تروح. هذا تنتهي عشان حياتي.
1: هذه.
4: دخلت على هذا مال صانع المحتوى وسافرت أوروبا ودخلوها وساعدوها ناس هني.
1: زين.
4: منها وبيها. وترجع تنهض من جديد ومشيت الموضوع على المحتوى. شلون تصنع محتوى وتكون صانع محتوى واتخذت هذا السلك انه ما زالوا ومشيت فيه ونجحت نجاح وما شاء الله عليها يعني حتى اجت العراقيه.
1: يعني هاي الحلوه رادت تنتحر وذن عندنا صفخات الباقيات قبالنا. لا اله الا الله. والله
4: جزاك الله سبحانه وتعالى وفقه بهذا المجال. يعني
1: يعني حياتي يعني اتخيل انه هذه هي شو اسمها
4: شو اسمها
1: ما اسمها اي يعني تخيل هاي الجميلة الحلوة اللي تقدم هيك محتوى رادة تنتحر والعدنا مهات البوتكس والسيليكون قاعدات بارك. لا إله إلا الله.
4: محتوى جدا جميل وهذا.
1: خبل جدا هي
4: حلقة مالها على العراق.
1: تحكي في في في منطقة كلش جميلة.
4: صحيح.
1: بصراحة صح حلوة هاي.
4: قلت لك يعني كان رجل دائما تابع وضعه.
1: إيه.
4: أول بأول.
1: حلو. حلو اوكي طيب تحياتي لك علاوي وانا ممنون منك يا جميلي جدا انا مشتاق لك حبيبي هلا بيك مع السلامه
5: احنا مش عارفين نتكلم
6: ايه اللي يخلي طلاب يتحسوا ويتمنعوا من امتحاناتهم ويتنكل فيهم
5: عشان كده بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين ايه ده هو في نشاط سياسي في مصر عملوا اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني وقرروا يعملوا جلسة بدعوة عنه
7: ونحن غير راضون عن الموقف الرسمي
5: للحكومة المصرية. أنا طبعا مفوتش فرصة وراح يناقشوا فيها طلباتهم اللي هيقدموها للبرلمان المصري وده ملخص طلباتهم.
1: هاي طبعاً هي صح.
8: المسمى كامب ديفيد منذ تاريخ.
1: أنا طرقت عليه ذيك اللغة ما أدري شو اسمها. أول حاجة اللي تحكي في عالم الموارئات هاي عرفتها. هي يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو. ألو. الو يلا اتصال الاخ الو الو دحشي دحشي زين اوكي طيب ما اخاف ارقام الهواتف ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0720 11415 ناخذ اتصال الو الو وين الو الو يا حلو شو وقت هاي شو وقت صدق الو
9: يا الله
1: يا الله
9: متون يا اكتب لحمد
1: ايه متى تحكي تحكي
9: ربك
1: ايه
9: ما يطق بحجار
1: ايه
9: إيه
1: طقاني بيك
9: الله الله أكبر طقني بيك والثاني
1: وطقني بيك والثاني
9: الله شلونكم شلونكم مشتاقين جدا
1: الله يخلي هي تغنت هاي صح ربك ما يطيق ايه نور زين
9: غنت نور زين
1: طقني بيك الثاني ايه طيب شلون الاخبار
9: نور الله يسلمك نور زين مثل له صوت طبيعي
1: ايه عده اشياء نور زين ايه
9: يا
1: مدخل طيب شيء منو من صناع المحتوى او المشاهير اللي انت تقول اني ممكن اذا بدي اقدم محتوى قدمه مثله لان شنو
9: اكو عاد مو العربي
1: مو طبعا مو العربي عادي
9: اكو صانعه محتوى امريكيه دزت المقطع مالتها بال بالجروب اسمها مريم كريس
1: اوكي
9: هي من أصول عربية بس متجنسة أمريكية.
1: أوكي.
9: أتمنى تشوف المقطع بلد إحنا.
1: أوقف لحظة. تن تن تن تن تن وين ما ترهم؟
9: لا يعني مثلاً أنا أروح أصور.
1: لا أنا أحكي تقدم نفس المحتوى. قدم نفس المحتوى بكل التفاصيل ما ترهم أنت.
9: من كل شيء ما
1: ترهم لا الاسم لا الشكل لا المحتوى ابد
9: لا البلد
1: لا البلد ماكو هسه احكي لي محتوى تقدمه انت
9: محتوى اكو هذا عادي هذا شو اسمه منصور رحمه بالي.
1: طيب شو مستوى
9: خوش ولد حباب والله يعني انصح نصائح شباب
1: أي.
9: ويعني احس روحي يعني اهل للنصائح
1: تقدر تنطي نصيحه مثل
9: والتجربه وهالسوالف كم يقدم خوش نصائح هو يعني اعتقد خليجي
1: تمام
9: خليجي هو
1: ايه
9: نسيت اسمه والله بس المهم اسمه منصور لا صراحه يعني
1: منصور زايد يقول عمار
9: اعتقد يمكن منصور زايد
1: زين
9: ايه نصائحه كلش حلوه وجميله
1: أيه.
9: أكو يعني هم بنية سعودية اسمها هاي آمال الخطيب هم أنا هم يعني أتابعها وهم نصائح حلوة يعني خصوصا المتزوجين بس ما تحب الزلم ما أعرف ليش
1: ما يخالف عادي إحنا ما نحبهم
9: شاد قوي يعني
1: إحنا ما نحبهم
9: هي يعني ما يعني شلون أقول لك فكرة الذكور بصورة مو طبيعية
1: حجي إحنا مو زينين غير واحد يحكي الصدق
9: مو شرفك
1: لك بالنعامة
9: المريم خطية
1: حتى
9: أيه.
1: لو مصور ما لا ما صعب والله ودعتك يعني لو جاق بالشهر قايل لي
9: متنحس انت بس شلون مضاعف شرفك
1: اي حلوة جميلة
9: انا احبها حياة الارياف
1: شو تحب عيني
9: حياة الريف حياة الارياف شوية وحياة الارياف
1: شوية حياة الارياف حياة الارياف طيب
9: اوكي تعرف قطع رسمنا نلم الحكي
1: يلا هسه هسه حط لك ابو طارميه ايه
9: يلا
1: ايه.
9: ما احنا رياض عندنا
1: اعطي
9: ضاوع اليوم عليها مره البرنامج
1: انت شلون تحشك حشك في الدول عينك
9: انت مو الباحث
1: ما قلت لي اي لو لا
9: قلت لك لا اوكي قلت لك هو
1: يا خلينا نشوف هسه من نطلع الرتبه خلينا نشوف
9: لما الحكي وكتب لي
1: احاول ايه ان شاء الله يلا يلا, يلا, يلا اوكي حبيبي هلا مع السلامه طيب شنو الو الو تومك
10: حتى شبكه ما عندك
1: اي ما زين
10: شلونكم عيني
1: شلون الاخبار سولف لي منو من صناع المحتوى او المؤثر قد من امه
10: واحد اسمه سلطان سالم
1: هاي ما عليك
10: بس يوم مشتبه
1: ولا بس يوم قدم محتوى
10: لا يعني انه مقدم اذاعي
1: اوكي اي
10: وافكار يعني تشبه افكارني
1: طيب
10: بالانتقاد يعني مو
1: اي
10: احنا كل شيء مشابهين حتى بالانتقاد
1: هذا انتقاد طيب زين
10: اي والله
1: اوكي
10: والثاني رسلي المالكي
1: رسلي المالكي اوكي حلو رسلي حلو
10: يعني
1: محتوى
10: يعني هم منتبه ويجيب لك الحقائق بالأدلة على هاي الشيشة
1: زين
10: بالأدلة والبراهين وأتمنى أنه أنا اليوم أوصل وأقدر أقدم هيك محتوى
1: أي محمد رسول سلم عليكم أنت وبلال
10: تحياتنا أبو العزيز أي أنا بالتعليقات صح ما متصل
1: أي
10: بس ما عندي وقت اتفرغ انه اسوي صفحه وهمات
1: يعني اي انا رحت افتراضيا تقول من انا اريد اسوي اصنع محتوى ممكن اسوي مثل صح. فلان يعني لان واحد اثنين ثلاثه
10: ومثل رسلي
1: اوكي مثل رسلي
10: اي سلطان يوم السبت
1: اي يوم السبت
10: والخميس
1: الجلد اي يوم الجلد العالمي
10: اي
1: طيب حلو اوكي لان
10: شوي واحد
1: بلكت ينهض
10: بهاي
1: الامه
10: يطور
1: والله لا شو اسمه ولا هاي
10: بلكت الله بلكت انا الله والامير علي
1: الامه نهضه
10: اي نحاول والله كريم
1: الله كريم ان شاء الله طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا هلا ومرحبا مع السلامه هلا وباي ناخذ ويانا اتصال الو
11: شو ماكو فلوس
1: شو عجب
11: فلوس ماكو شو صدق شنو
1: ليش ماكو فلوس؟
11: ما أعرف يعني لا بالثلاثين لا بالخمسة واربعين
1: اي خمسة واربعين
11: يلا مهم مو مشكلة يوم جديد
1: اي
11: غير تقول مساء جديد شنو
1: انت تقول هنثنين هنا وش بكيفك انت؟
11: لا لا لازم تسويها مشكل حتى
1: ها يعني اوكي زين احنا نذب وحدة عليك وحدة علي انت تقول يوم جديد انا اقول مساء جديد
11: عشت ايدي كل فرح مع الوالد
1: يلا نبدي من الاول انا يا كمير يلا
11: يوم جديد
1: مساء جديد
11: يا سلام شلون استاذ سلطان الكبير
1: شلون الاخبار
11: هاي استاذ عمار كيف عليها
1: اي حبا هاي
11: اي والله اليوم دعيت علي خطين قالت علي اسحب مالتي
1: ليش دعيت علي هو دائما اصلا ومناسبه ترى هواي سوق من عندكم على امل شغلتين على واحد

0: على امل ان يحصل على ديسكاونت وعلى امل ان يشوفك وتشيل دعوته.
1: ليش ما دا اشوف بدز لي صورته وانا اكلب له يعني من
0: لا لا انت من تشوف هسه دز لك صورته من تشوفه تغلس قول لهم لود خير يرفعون شو اسمه
1: لا لا لا لا خل اسموه بس اول مره ايش فيك انت
0: ها
1: اسوي له والله خاصه ما زرقه بكرزات حتى يرضى علينا بعد ما يذينا حاج اليوم يا عبير طلع صوت بزازين والي بزون تستوي متوفي صار له يوم
0: انت
1: لقيت هاي الاصوات شنو هالقابليه
0: انت هسه تشغلتك مكيسته
1: حاجة يلا ها هي الله يرحمه
0: ايه الله يرحمه
1: زين ايه. سلطان والله عمي نسيتني الموضوع الاساسي
0: شو منو من ال من ال انت تعتبر صانع محتوى وصانع محتوى لكن انت بالبزنس ماتك يعني بعملك
1: ايه بشغلي
0: فبس بالتالي منو من صناع المحتوى اللي تقول اني يعني في حال صناعه محتوى او سويت صناعه محتوى ممكن اصير مثله ايه.
1: يعني مو ممكن اصير مثله احب مالته كانت الطريقه الله يرحمه محمد الشمري طريقه مالته
0: الله يرحمه ايه
1: ومرتبه ووصل لك الفكره ومصداقيته يعني اذا كان قال لك على مطعم اذا قال لك على فد مكان فكواليتي مالته صحيح مو كذاب مو مجرد انه ياخذ منك فلوس ويسوي لك اعلان
0: نعم.
1: يعني اذا قال لك على هاي الشغله كانت زينه فاذا تروح وراها تجرب تلقاها فعلا زينه
0: فعلا زينه
1: يعني
0: ايه
1: انا امشي مصداقيته قبل اعلانه والطريقه اللي يقدم بيه سلطان شلون هسه يعني شو وياك تكسبه يعني من يحكي يخليك تنجبر تباوع عليه ويعني حتى اذا تشوف ناس انهم معلقين تعليقات سلبيه انت دافع له
0: اي تحس الى انه إن هو يحكي قريب الى الى الى القلب يعني هو بصراحه الله يرحمه يعني
1: اي فالله يرحمه كل دقيقه يا
0: أي والله.
1: الله يرحمه فهو هذا كنت انا احب اسلوبه وطريقه القائه وشلون يوصلها للناس يعني حتى العلاقة تجمله بصورة
0: اي خبل لا هو هو يجيب لك شكو شغلة زينة بالمناسبة يجيب لك شكو شغلة زينة
1: زينة ويخلي حجي يرفع لك الطاقة الإيجابية يعني والمكان هسه سلطان احنا يعني فايتين بيه وداخلين بس ما نعرف
0: بس ما شايفه هيك صحيح اي صحيح
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه بهاليوم هذا
1: يرحمه بهذا اليوم
0: اي والله طيب تحياتي لك شكرا اخ
1: بابا شرفك دز لي صورتك
0: هسه دز لك صورتك والله هسه
1: دز لك فا بالمحل اي والله هسه يطلع اعرفه واني شو بس غير
0: غلس
1: من الدولة مو
0: غلس اخي غلس غلس
1: هذا خلف المكسر كارثه
0: غلس كانك ما تشوف ما شارك انت
1: ابد ابد ان شاء الله
0: طيب تحياتي لك مع السلامه هلا وباي باي مع السلامه
2: انا اليوم زرت الامام الحسين عليه السلام واخيه الفضل العباس الحين بين الحرمين تخيلوا انا
0: حتى بالزياره
2: وين عند آل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شهداء الجنة حبيب رسول الله خير وأنا عند أنا بينهم الحين شيت صليت قرأت القرآن أمور طيبة والله نحس إني مرتاح أنا اليوم
0: طيب عندنا اتصال ألو
3: مرحبا
0: أهلا
3: شلون الصحة
0: يا هلا
3: مشتاقين
0: شلون الأخبار
3: هلا حبيبي
0: أخو ميض يا أهلا وسهلا بيك
3: هلا هلا
0: يا هلا ومرحبا أخو ميض
3: العين قبل الروح فلتلت
0: لك رقاك الله والله هيا تدمع العين
3: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
3: والله ابو السلاطين
0: منو
3: اكو صانع محتوى كلش احبه واحترمه يعني جدا هو مو عراقي بس محتواه كلش جميل
0: طيب
3: ما انا احب كره القدم اسمه ممدوح نصر
0: ممدوح نصر طيب
3: يعني يقدم لك اياه بطريقه يعني يخليك تحب الطوبه
0: شنو محتواه هو
3: كره قدم
0: يعرف شنو مثلا تحليل انتقالات
3: بالضبط تحليل المباريات
0: ها
3: يحكي لك
0: أخيرا
3: بعد المباراه
0: صفر.
3: ليش هذا الفريق
0: صفر اخيرا صفر
4: هذا حكي كم مستني الرابع هو كم مستني الرابع كم مستنيها تخلص
0: هذا انفعل على لعبتنا صح
3: بالضبط
0: اي نشتهر بموضوع لعبتنا من انفعل عليها
3: اي هو لا كلش يعني ومحتوى جدا لطيف فلو كنت حاب انه اصير هيك شيء يعني صانع محتوى فمثل ممدوح
0: والله
3: انت تشارك لي جدا
0: وتقول هيك شيء اخيرا صفر
3: لا طبعا
0: اخيرا صفر
3: كوبي بيست يعني من سويته ما حد يباوع عليك بعد يعني انت تجيب لي واحد يقدر يقلص سلطان سالم شغلتين ما يقدر يقلدك لا في الكباحة ولا في الصلاة
0: والله انتم ماخذيها بطريقه والله العظيم سلبيه
3: والله ايجابيه هي مو سلبيه بالقران ايجابيه

0: اليوم ويانا، اليوم ويانا على الخط كلش اليوم شو اسمه محمد رسول.
1: على راسي ابو عبودي.
0: يا ابو عبود، ابو عبود والله مشتاق له،
1: والله مشتاقين
0: لله. زين
1: اي
0: اوكي.
1: حياتي
0: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك والعموري
0: الله يخليك،
1: وجروبنا المرتاحين الجميل
0: الله
1: اللي راح يتفلس، ما بقى له شيء.
0: ايوه
1: تحكوا لنا عينين ولموا الحكي تدوى عينكم.
0: طيب تحياتي يا لو بيك.
1: تمام حبيبي تمام.
0: قام تحكني ما يشبه.
2: صدق وتؤمن بالله، قول لا اله الا الله. انا صعبان عليا هنزف لك بطريقه لا تتخيلها.
0: هنزف لك
2: الراجل بيطالب بالكمال وبالاداء الشامل وبالالتزام بكل تفاصيل الخطه في منظومه هي حرفيا بتكمل عشان نوم، منظومه من اولها لاخرها، من راسها لحد صوابع رجليها كلها ماشيه بالبركه وعلى الله باتيستا، وبنصحى من النوم نشوف الكلام على ايه يعني.
0: باش قهوه. شوف المصريين عندهم اسلوب النكته، يلا عندهم اسلوب النكته كلش عالي، ويعرفون هم شعب يعرف يوظف النكته في الموقف، وهاي هاي واحده من الاشياء جدا جميله.
3: يمكن القران من الغراد من
4: تذكرين لو ناسي احنا ابطال اسيا، صار لنا من 2007 نغني لونيا وما شفنا لك اساسيا مره ثانيه. اريد العراق وجروبسي يا رب.
3: مو العراق، مو العراق، ما اريد بجروب اي. عمان خليجي، عمان الكويت فلسطين ايش هاب. اكفو بس لا يطلع العراق. اردن، الاردن مع البحرين وكوريا الشماليه.
0: قرعه
3: العراق يا رب، جروب سي يا رب.
5: العراق، العراق،
3: سوريا، سوريا جاتكم سهله. اذا هاي يلا اللي بعده دي همنا ما يخالف. يا رب العراق بليز. العراق جروب دي، طاجكستان وسنغافوره. ايوه يو اي اي، الامارات مع لبنان او اليمن وفيتنام. والله مجموعه المنتخب السعودي والكويتي والعماني والفلسطيني حتكون
0: نعم. طيب حلو، عندنا اتصال. الو
6: الو.
0: نعم
6: مساء الخير.
0: مساء النور،
6: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلونك يعني، شو اخبارك؟
6: الحمد لله بخير.
0: وين مختفيتي؟
6: والله مشغوله شويه.
0: شكو شو عندك مشغوله؟ شكو شو جهال امتحانات كلها، ماكو شو
6: مشاغل الحياه.
0: اوكي طيب، اذا مشاغل الحياه جيده. طيب سولفي لي، منو من المؤثرين او المشاهير اللي انت يعجبك محتوى وممكن في حال قررتي ان تخوضين هذه التجربه تخوضيها، من هو وليش؟
6: لا انا مو ما اثر مثل محتواها. لانه هي بعيده عني، شغلها اختصاصها، بس انه هي كيف صانعه محتوى.
0: اوكي
6: انا كلش تعجبني.
0: من هي؟
6: الشيخلي
0: مينا. اوكي تحياتنا لها طبعا.
6: كلش تعجبني، اولا انسان عفويه غير متصنعه.
0: نعم.
6: ثانيا غير متملقه لاي احد. ثالث شيء يعني ملتهيه بشغلها باختصاصها وبالشغلات اللي دا تعرضها لنا. ما عندها هاي المشاكل والقل والقال.
0: لا ما عندهم، هم كل العائله ما عندهم اصلا.
6: عفوا،
0: كل العائله ما عندهم،
6: كل العائله ما عندهم.
0: اي ماكو لا لا مينا لا ديما لا كارو، كلهم
6: صح. بس هي لها مكانه يعني عندي، انا احبها كلش احبها، يعني انسانه شاطره ومجتهده جدا.
0: طيب خل
6: يعني
0: خل احكيك حقيقه، لان هي صديقتي طبعا تحياتي لها. هي بالحقيقه بجد اللي شفتي شوفيه على السوشيال ميديا هي اكثر. انا احكي هسه احنا كاصدقاء ما نخصمها، بس كاصدقاء هي كلش طيوبه، هي كلش يعني لطيفه. البعض كان يعني عيب عليها انه هي شويه تطلب عالي بموضوع الاعلانات، ده حق مشروع كل شخص عنده بالعمل، فعلى اقل تقدير هو يعرف قيمته، فيعجبك يعجبك
6: كل انسان يقدر قيمه عمله.
0: وبالجانب الاخر هي هي اللي تشوفيها بالسوشيال ميديا، يعني يمكن اكو تفاصيل شوي اكو بيها ممكن مثلا ما ادري هي رايحه بيها زايد، بس بنسبه كبيره جدا مين اللي بالسوشيال ميديا نفسه مين بالحقيقه.
6: هو هو اني هالقصد، هي كانسانه من طلعت لنا طلعت لنا بشخصيتها
0: وطبيعتها
6: ومثل ما هي، مو متصنعه، انسانه عفويه وطالعه مثل ما هي. اني هيك تحبوني تحبوني، ما تحبوني تازه صفحتي وطلعوا من عندها.
0: مع العلم

0: هي عكس ديما بالضبط.
1: صح، هي كلش يعني
0: ديما
1: سيريس
0: وهيجي ثقيله ومحتواها كلش بزنس
1: غامضه جدا،
0: غامضة.
1: ما تعرف شنو يصير بحياته منو.
0: هي رايحه بمكان ثاني صحيح.
1: انا مين احبها كلش
0: حلو.
1: ويعني انصح البنات يتخذوها قدوة لأنه إنسانة جدا مجتهدة وشاطرة.
0: نعم صحيح، هي ما شاء الله عليها. طيب أنا أشكر الشكر الجزيل.
1: شكرا.
0: حياتي لك أهلا وسهلا. بس سام يعني نهايته هيك أنا أقول لك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عيوني؟
0: يا هلا. منو؟ ايش قلت؟
1: اخبارك؟ استاذ سلطان.
0: اه اوكي، ما سمعت غير شيء.
1: منو؟ لا استاذ سمعت.
0: ما ادري.
1: اعترف. اعترف ايش سمعت؟
0: لا سمعتها. شلونك سوسو؟
1: يعني لا يا الحمزه سوسو ما بجي جديد. لا جديد ما طلع من التاريخ. لا سلطان السوسو
0: مو انا صفنت بيها. قلت يعني شنو؟
1: لا ما عدنا احنا هيك يعني بعدنا مواصلين.
0: لا هي ويا الكل احنا هي نفسها. شلون الاخبار؟
1: والله زين.
0: سالف لي.
1: شو سالف لك وانت سالف؟
0: منو الممكن من ال
2: هاي سوسو
0: من الممكن من صناع المحتوى والمؤثرين اللي انت تقول انا في حال كنت اريد اقدم محتوى ممكن اقدم مثله؟ يعني تحب محتوى؟
1: اي انا احب الطبخ وبدي اعرف بنيه اسمها هدى بالسوشيال ميديا على شو اسمه هذا انستغرام.
0: تمام.
1: ويعني اشوف طريقتها بالطبخ وتسوي الحلويات وتسوي الهاي يعني احاول اقلدها. ولخها همني بالتيك توك اسمها همسه. همني فنانه بالاكل. بس انا ما احب اكل من ايد احد، بس من ايدي. ما اعرف ليش ما جاي اتقبل اكل من ايد احد.
0: طيب
1: هاي مشكله عندي.
0: هاي مشكله.
1: اي والله. اي مو تعرف شنو سلطان؟ من تحب الاكل اللي تسويه وتستطعم به ومن تاكل من ايد اخر هو صح بسويه بس مو بطريقتك. فما جاي تتقبله. يعني ما اعرف ليش ما جاي اتقبله. مع العلم اني اختصاصي هندسه وبناء وتورباينات.
0: تمام. ما له خص يعني اصلا بموضوع الطبخ والشيف هاي.
1: اي ماله اي داعي. أيه. انا بس انا يعني عندي مسوي منقلات وشغلات الموديلات. اي والله انا مسوي حتى اذا تحط بيها خروف كامل هي تشوي.
0: حلو.
1: لو يبقى
0: ما شاء الله.
1: وتتحو بيها جير بوكس وتتحرك.
0: حلو.
1: وتروح وتجي. اي والله الحمد لله وشكر هذا اللي انا مقدرني.
0: حلو. اوكي جيد.
1: اكثر
0: من ايتش اوفر. اي ما ترى.
1: اي أيه والله.
0: طيب
1: بس ندور لنا على ابن الحلال ما جه.
0: شو تريد عني؟ طيب
1: بس سامع النسوان من يحكي خطيه.
0: اي والله ندور عني ابن الحلال. اي والله لازم وياها هاي الجره مال. اي والله وعيني.
1: اي والله
0: ليش ما
1: واقعد من الصبح وامسح واكنس وانظف
0: خطيه. اي زين. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: الله يخليك سلطان. تحياتي للجميع.
0: الله يحفظك يا ربي. ابو هزاع انا هم اعتقد هيك الموضوع والله. طيب منو حبيبي؟ منو؟ ما اعرفه. تدري؟ ما اعرف. لك ما اعرف اسمه. ما اعرفه.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيسان الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيمات بين التشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور نقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية: ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: اسمعها
3: وعيش الجو.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.

0: مواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك
1: متمشو يعني

0: طيب مستمعي طبعا رجعنا معكم احنا في حلقتنا بالساعة الثانية من على الطريق، وسؤالنا من المشاهير اللي انت عاجبك ان تكون انت تسوي نفس المحتوى مالته واللي انت تتابعه كشخص او انت تتابعيه كشخص. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبامكانكم التواصل يعني عبر الواتساب على 0720114115. وبإمكانكم طبعا التعليق على التيك توك على البث المباشر. عندنا اتصال زين، شوف هذا اللي يدق عندك واتساب سحبة. اي يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو رئيس،
0: هلا ابو زين.
1: اكيد يدق الواتساب من وكيد انا.
0: سؤالك شلون الاخبار؟
1: اشتاق لك والله.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد. سالف لي.
1: أحمد البشير.
0: أحمد البشير تسوي مثل نفس المحتوى؟
1: القرآن نيتي. بس أنا ما أتصور راح يشيلوني يوم من الأيام.
0: ليش؟
1: تعليقاتي فتنوا.
0: والله؟
1: وأقول راح أتوب وأرجع بطل. مرة جوني للدائرة والله أستاذ سلطان.
0: والله.
1: والقرآن بليش يعني مو جيش ولا شيء. اي والله هم حكيت على تاج راس او قبت بين قوسين جروب مال المحموديه مال منطقه المحموديه.
0: طيب
1: ما تم نظاف نبيه من اصدقائي من دوامي كان هناك.
0: اي
1: ما تم نظاف نقت وجوني شلون تحكي يا بس ايش قلت انا؟ كذباني اخوك قال والقرآن قلت هو صحيح. يعني والله العظيم قلت له صحيح هو هذا عشان مستحيل قائم مقام قلت له صار لقنا هو المحمودية. طيب. أنا تعينت ب 2009 بالدائرة موظف على الملاك الدائم والحد لأنه قائم مقام أدري ملحوم خاطر الكعبة والقرآن
0: صدق ملحوم
1: الله شاهد لحد الآن قوة قائم مقام مع المحمودية ومع العلم هو يعني كان محكوم قبل او بينقصون يقولون يعني
0: يعني عنده يعني اي عنده جنايه
1: مقصوص اذنه
0: اوكي زين
1: شيلوني والله.
0: اي يلا بالعافيه. اوكي تونس.
1: اي يلا ما عليه يقول ما هذا بلال.
0: اي ما يقول ما له خص انا
1: ما له خص.
0: طيب
1: وجوني وشلون يا غير هو استدي بلا اتصال في تسعد محمود يا قبل انا قال قصدك تخامت انت بمخي خامت مخي طب
0: حلو. طيب فاذا انت ببالك هسه بغض النظر ابو المحموديه هسه ببالك انه ممكن موضوع زميل طبعا احمد البشير.
1: اي والله طيب
0: اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك انا شكرا جزيلا. تسلم يا ذهب يا حبيبي مع السلامه. خلينا اوجه تحيه الى صديقنا العزيز وميض. تحياتي لك حبيبي من هوا دجله. شلون اي شوف كيف يعني والله هم حسلنا باقي هناك. سمعني يلا شنو؟
2: أي خلق حتسويه للناس حيرجع لك. إن كان حسناً فحسن وإن كان سيء
0: أحمد الشخير رهيب
2: وحيرجع لك رهيب. عاجلاً أم آجل حافظ على أخلاقك حتى تحافظ على ثروتك لأن ثروتك عبارة عن حسنات. سوء الخلق بعثرة لهذه الحسنات.
0: سوى بوقتها شو اسمها؟ لا مخل خواطر قديمة سين سواها. الله رهيبة يعني. أنا أعتقد من أجمل وأفضل صناع المحتوى في الوطن العربي أحمد الشقيري. أحمد الشقيري رهيب جدا محتوى جميل ويعني كل واحد شريد يستفاد يقدر يتابع أشياء خاصة بأحمد الشقيري. حلو. طيب عندنا اتصال يلا نسمع أغنية.

0: ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا سلطان.
0: هلا حبيبي.
1: شلون صحتك؟
0: شلون الاخبار؟ من جايه؟
1: وين تعمل؟
0: لك هاي التوير والله. انت وين تختفي وترجع؟ احمد ايش تسوي؟ جا دوام هاي سوالف، هاي سوالف على جماعتك اصدقائك اهلك. يا امي تعال ايش تبوك انت؟ تعال قل لي.
1: هو انت تسوي محتوى، ترى تسوي محتوى مال الخط الاقيم للمهندس الجميل.
0: شنو عين العفو؟
1: الخط الاقيم للمهندس الجميل.
0: الله حبيته مال المهندس الجميل. زين الثواني تروح هيك ما ادري وين تغب غبات ترجع ما ادري ايش تسولف.
1: البصمه غيروها.
0: بصمه غيروها شنو؟ هي نفس البصمه، هي غير صبعك لو شو بده حوله صبعك شنو؟
1: لا لا غير الوقت.
0: غير الوقت.
1: اي يوم بكره.
0: اه يلا الله يوفقك ان شاء الله. من صناع المحتوى انت تقول اني اتابعه وحلو ممكن اذا بدي اسوي محتوى اسوي مثله مثلا؟
1: احنا كنا نتعرف على شقيرة، ما شقيرة سوى النص ساعة اللي قبل الفطور هاي الا رهيبة، قلنا ما حد يجوع بيها.
0: شنو هن؟
1: هاي واحدة من الفواد اللي سواها البرنامج مالته.
0: ايه كانت رهيبة.
1: نص ساعة قبل الفطور ما حد يجوع.
0: اي ما حد يجوع، صدق ما حد يجوع.
1: ايه
0: طيب.
1: اكو شخص عراقي يمكن عايش بالخليج يسوي محتوى على دراجات الهارلي ويطلع يسوي بهم فلوجات ويطلع يصير بهم دول حول العالم.
0: فلوجات ايه شايف يمكن هيك واحد. طيب.
1: بالضبط. هو هذا نفس
0: التصويره مالته. هذا مال وش الدباب مالتك مو؟
1: وش الدباب مالتك؟ اكو واحد ثاني يصلح عند
0: يصلح
1: ورشه
0: مالتك. ها تحب الدراجات انت؟
1: انا كان عندي قبل سنتين دراجه هارلي ودراجه بطح.
0: والله بطح شين كانت؟ اي
1: والله البطح كانت هوسكي دكستر.
0: اه اوكي دكستر
1: 150.
0: اي
1: وش دبابة؟
0: ايه حلوة. ها كان عندي هوندا سي ار في
1: حلوة.
0: ايه
1: بس دراجة عالم يعني
0: عالم كبير كلش وحلو بصراحة، يعني خصوصا الاشخاص اللي يعني ياخذوها انه هي كهواية مو ياخذها كمهنة.
1: بالضبط يعني انا اخذتها يعني بس نوع من الحرية رهيب يعني ترى.
0: ايه هي بس هي لا تزال ثقافة الشخص اللي يقود الدراجة في المجتمع العراقي بعدها عليها يعني عليها ما أخذ أنه دائما
1: المشكلة ما حد إحنا اشتغلها بصورة صحيحة يعني.
0: أي مو هي هاي بينما أشوف طبعا موضوع خصوصا الهارلي وتدري بايكرز اللي هم في أمريكا دائما ما أخذ عليهم أنهم عصابات ويفترون ويسوون. تخيل انه هذول اي لا احكي لك، تخيل هذول يحاولوا ان يغيرون باعتبارهم منظمه، حاولوا ان يغيرون هذا الموضوع، قاموا ينزلون فيديوهات مساعده الناس، قاموا يروحون الى مثلا
1: اكو شخص بواحد من الولايات الامريكيه كان مريض
0: اي هو دا اقول لك هسه هذا واحد كان يعاني من مرض الكانسر سرطان وراحوا عليه وصعدوا بالدراجات وفروه، فبالتالي قامت العالم تحبهم لأن هو كان دائما عندهم فد نظرة إلى أنه البايكرز لما يكونوا مكان فمعناها راح يصير مشكلة، هم مؤذين، هم عبارة عن إصابات.
1: هم موجود
0: اللي غير الفكرة بالوقت.

0: الوطن العربي اول الناس اللبنانيين، اول الناس البايكرز اللبنانيين، بعدين شويه الاماراتيين، بعدين السعوديين، فالعراقي
1: عندنا قوش جروب بونز العراقي كنا بونز بغداد،
0: يعني
1: جروب كلش قوي، وهمين اكو بيهم ثلاثة او اربعة مفتح دراجة.
0: اعرف انا شايف اكو بيهم اصلا، اكو واحد ابو دراجة شفته ذيك مرة ما ادري وين راح وعبر الحدود ويعرفوه عندما عرف بالكويت وبالسعودية. لا انا احكي المجتمع شلون يباوع، ما احد احكي عن هم الفرد.
1: المجتمع ذات النهار بالعراق اللي حدث شوي وضعيتهم
0: مو هي هاي مو تمام، حتى البطح هم العالم مو تمام شوي عليها.
1: أو البطح ياخذون عليه النظرة يعني انه هذا شلون يعني حاجة سامع حيلك.
0: انه هو خربط.
1: ابو الهارلي لا شوفه بغير طريقة.
0: بالضبط. مو هي ما اجي اقول لك، هذه هي هم نفسهم، كل كوميونتي كل مجتمع هو اللي يخلق نفسه هذا الجانب. فاعتقد هم يعني الاخوان البايكرز اذا يسمعونه يعني حاولوا انه انتم تسوون فد شيء مختلف،
1: يعني
0: انتم حسنوا اندمجوا بالمجتمع، حاولوا تكونون لا تبقون فارزين نفسكم تشعرون بانكم مختلفين. لا
1: اكو ورشه هم موجوده ببغداد بالمناطق بغداد بيجيب دراجات رقمها ودي واعي على الترقيم.
0: حلو حلوه هي هاي مثلا واحده من الاشياء. مين
1: هو هو هو اصلا شغله دراجات هارلي يعني.
0: ها اوكي.
1: يعني تشوف التصوير المات المحل ادفنتشر وهارلي.
0: حلو والله انا احبها بس ما ترهم وين.
1: لا ما ترهم بعد، انا سويت لي حادث قبل سنتين اسبوعين قالوا لي بعد جربها لك انت
0: لا ما ترهم وين، شلون وين اروح بها سياره وقوه فرفر بها نبغى نطلع بها.
1: والله انت تروح بها ايه انا دوم ورجع دوم قريب.
0: عجبتني ذيك المره نزله وحده بطح كهرباء حلوه كانت
1: موجوده.
0: اي بس 8 ملايين يمكن كانت 6 ملايين
1: تتبطاريات فيها.
0: اي 6 بطاريات عافيه بس هي حلوه. أيه. بطح شكلها بطح يعني 100%
1: تصبط. أيه. يحط لها صوت.
0: قام يحط لها صوت مثل ال بالضبط. هاي كانت باحد مناطق بغداد واكو تشالنجر اللي هي تجي هاي هسه الجديده اللي هي تجي كهرباء اصلا فشغل فكان يطلع الصوت اللي هو الفيك ما تشغيله جون باسفنت كتوين الاصلي وانا هذا. طيب مهندس احمد حبيب انا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك وتحياتي لك. ممنون يا ذهب.
2: شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا رجعنا وياكم بفلوق. طبعا الفلوق القبله كان على مود موضوع جوجل ادسنس الرسائل اللي جتني. فاليوم الموضوع اللي هو معاناة البايكرية أو جماعة الدراجات بالعراق.
0: يعني بصراحة شوفوا هاي واحدة من الأشياء اللي قلتها، لأنه هو المجتمع نفسه اللي يخلي الأفراد والأشخاص يعني ممكن يغيرون الفكرة عن المجتمع. وبصراحة طبعا هذا كان الموضوع منظم، بعدين صار اجتماع هذا أحكي على جماعة بين البايكريز والنوادي والبايكري يعني راكبي الدراجات، وقالوا الى انه احنا العالم قامت تخاف وهاي، وكنا ناس تدخل عليه موضوع هوايه، وكنا ناس تحبها اصلا شلون السيارات القديمه، شلون السيارات الرياضيه، شلون التراكات البيك اب كلها العالم. فقال لك احنا خلاص بداوا يندمجون وبداوا يسوون فعاليات اللي هي دعم لبعض المشاريع الانسانيه وايضا بعض الحالات الانسانيه اللي موجوده، وبدت تختلف النظره عنهم او عليهم بهذا. وصار اكو ايضا نوع من المعاهده ما بين راكبي الدراجات النارية في أمريكا، إلى أن يكون معاهدة بيناتهم أنه خلاص بعد ما كنا نسوي مشاكل وما أدري شنو نحاول أن نتلافى هذا الموضوع. طبعا يطلع لك منا 4-5 هم خربطين عادي فهيجي. فإحنا بالمجتمع العراقي لحد الآن نشوف أنه الشخص اللي يركب دراجة رياضية بطح أنه هذا إنسان غير سوي، هذا إنسان فالت، هذا إنسان ما عنده مسؤولية، يعني مباوع عليه بنظرة مو لطيفة. وطبعا بعض الشباب هم دي يكبرون هاي السالفة، المحرك مالته 250 ويزرف الصالون يخلي العالم تحلف لهله. واكو بس لا بقى مثلا سواق الهارلي لا ذولي يعني يقول لك هذا شنو عصاب هاي دائما عندنا احنا. فاعتقد هي تحتاج الى تثقيف. ناخذ ويانا اتصال. الو.
3: هلا ابو سلاطين.
0: هلا حبيبي.
3: شلونك حبيبي؟
0: يسلمك. عباس انت وين؟ عباس
3: شلونك حبيبي؟
0: لك انت وين انت؟ اليوم كلكم جيتوا مختفين، وين كنت انت عباس؟
3: لا سويت مسافه لا تنحكي ولا تسولف.
0: ايش سويت عباس؟ شو طلقت
3: اللي قفت حج اللي قفت؟
0: بالعافيه عباس تستاهل عباس.

0: حلو ابو زايد عباس. ابوك ابوك سوالك يحكي لي عباس ابوك.
1: ما يعني ما يرضى هذا الشيء غلط
0: اوي. اي.
1: بس على حكي وانا شيء بعد
0: كبرت لك ممريت الخوش مره الله يحفظها ان شاء الله عباس دعوك من السؤال
1: فطاني كانت علاقه قديمه ورجعت
0: عباس هسه سوي جديده بس عباس احمر روحك عباس
1: اي مو انا صوت طبيت المكان هي موجوده هذا بيها موجوده
0: باو
1: اي خلاص انا يعني كبيره
0: طينت عباس المهم عباس اي المهم صفضت
1: الحمد لله
0: وشكرا الحمد لله عدت هاي يا عباس باي التوبه من هالنوبه وخلص الموضوع وان شاء الله يا رب تستمر الحياه حلوه ودائما تنتبه لنفسك اي زين اي طيب منو من صنع المحتوى اللي انت تقول انا احبه وممكن اسوي نفس المحتوى منو وش معنى
1: يعني انا تقريبا 50% من احمد البشير
0: تمام
1: فيعني يعني بغض النظر عن هو شنو انتمائه وهاي بس انه رجال ضحى يوصل فكره المجتمع ويوعي وهاي كلش احبه واحترمه كلش يعني وبالمناسبه يعني وثاني شيء يعني انت مو رجال انت مو صانع محتوى انت رجال اعلامي بس قصدي بيك بسبب تفكيرك وعقلك الكبير
0: الله يخليك يا حبيبي انت الاحسن عباس
1: كلش يعني انت واحمد بشير كلش عزكم واحترمكم
0: الله يحفظك والله احمد بشير احمد بشير صديقي يعني بالمناسبه
1: على راسي
0: ايوه واحد من أصدقائي الجميلين يعني بصراحة وربطنا عمل لسنوات طويلة 13 14 15 كنا سوا يعني
1: هذا البلد ما يخلي واحد
0: يحكي ايه ما هو لا والله هو يحكي بس هو لأن حقيقة أحمد يعني هو الأكثر تأثيرا وهو الرجل يعني أخذ إلى خطوة هذا أنا كلش أحترم الأشخاص والإعلاميين خصوصا زملائنا اللي يأخذ خط معين ويبقى عليه محافظ ما لا يروح يمنى ولا يسرى أحكي عنه مالي خاص ب

0: يلا باي
1: اوكي
0: باي.
1: باي، مع السلامة حبيبي. لا باي باي.
0: والله صباح.
1: هلا حبيبي، مع السلامة. ناخذ اتصال. الو الو الو، ماذا الذي اكو اغنية راح ازلك اريد اسمعها. أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780-21-4115 و 0780-21-6117. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 0-70-11-4115. عندنا اتصال؟ يلا ناخذ اتصال. ألو
2: سلطان الجميل.
1: اهلا منقذ، شلون الاخبار؟ اليوم دا اسمعك ويا عبير. شو صار وياك؟ شنو ما ادري، ما تسمع زين
2: عباس؟ عفنا من عبير يا محمد.
1: عباس
2: والله محمد ابو كندا قال سالفه حلوه، قال يا اخي من تتعلم تتصل بقناه بذاعه تصير زمان.
1: اي يصير زمان
2: انه انا هسه تقوم شو قمت تتصل، قمت تتصل ويا مهيمن.
1: ها حلو، هاي عابر خوش منطقه.
2: اي بالليل من ارجع والدنيا شو اسمه
1: الله والدنيا حلوه. اي
2: لك يطلع لي مهيمن.
1: الله يلعب على جروح مهيمن في دول عينه.
2: يلعب على جروح مهيمن.
1: جميل مهيمن جميل، هو هو هو لطيف ورتب جميل. طيب
2: احنا حاليا في في في تقاطع اللقاء ودعينا نعبره.
1: شكو عادي ما في شيء. منين جايته؟ من الجسر الجديد؟
2: جاي من الوزيرية. ايه من الجسر الجديد.
1: ها ايه حلوة، هو دائما ازدحام. اه طيب سولف لي، من المؤثرين انت تشعر الى انه ممكن تقدم نفس المحتوى؟ من هو وليش هاي الاغنية دزتك يا عمر؟
2: يعني اي فيل يعني شخصين.
1: اي
2: واحد من عندهم علي بهار اذا تعرفه.
1: علي بهار.
2: علي بهار. علي بهار.
1: بهار
2: ولد هو يحب. ايه ولد مهندس.
1: ايه
2: صفحه مال يعني شغله هندسه وعنده صفحه مال الافلام، نحكي مال الافلام.
1: تمام.
2: نقد الافلام، طرح الافلام بطريقه مرتبه. حاولت اني ابدي اسوي صفحه وسويت الصفحه، بس انا من هذا النوع اللي
1: ملول.
2: يعني اتكاسل.
1: اي ملول.
2: اي اتكاسل انه اسوي الفيديو اقطع ومنتج، شايف شلون؟ فما سويت كلش ببالي اسوي. ومن عام
1: أحب
2: طريقتي انه انا احبب الناس من احد احكي وياه على فيلم معين هو ما شايفه. حتى يعني اعرف مسولفين هواي بهاي التفاصيل.
1: نعم
2: يعني يحبون طريقتي.
1: هاي ذيك مره متناغم همين كانت حلوه. معلوماتك ما شاء الله يعني.
2: انت حلو، انت حلو،
1: انت جميل زين.
2: والثاني حسن اسماعيل اللي هو يعني يقدم فلوقات عن المطاعم ويسوي اعلانات.
1: نعم.
2: بس بدا يعرف حسن، يعني بدا يعرف شلون يسوق الروحة بطريقه سلسه. هو محترم الرجل يعني. تعرف احنا من تعمر 30 عمرك يكبر، عقلك يكبر، بس خلقك يقل.
1: صحيح.
2: بقدر
1: اي
2: بقدر ولا هذا تتذكر الصول مال
1: الطنب. شو اسمه هو هذا المطعم؟
2: يا امينه
1: حسن اسماعيل. انا يعني انا يعني شايف من يقدم محتوى
2: كان بعمليات التحرير وراء.
1: اه ايه جيران بالمجمع مره شفته.
2: ايه بالمجمع. هو ولد مؤدب محترم يعني. انا صار لي سنه ونص او اكثر اشوفه يعني. ما شفته شطح. شايف شلون احنا شو كنا نسوي الغاء يعني متابعه.
1: ايه من يصير اكو شطحات. صحيح. او يختلف المحتوى او يذهب باتجاه معين او ينحرف عن الفكره الرئيسيه طبعا 100%، او حتى تثار عليه شبهات معينه.
2: نرجع ونقول تحياتنا لعباس. وعباس دير بالك على روحك.
1: عباس عباس لازم ينتبه النفس. عباس
2: عباس لازم ينتبه. تحياتي للجميع.
1: تحياتي لك، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. كل مستمعينا الجميلين قاعد يسمعون البرنامج هسه، اذا اتصالات وقف لنا اياها راح يسمعون اغنيه. لا خليه خليه. ايه نسمع الأغنية. ما عندنا هاي الأغنية، واحدة من الأغاني الفلكلورية الجميلة الرائعة، وهي من كلمات تخيلوا، من كلمات جلال الدين الرومي. الله والله والله جلال الدين الرومي كلماتها هاي الأغنية، وهي واحدة من أجمل الأغاني التي ظهرت في تلك الفترة. طبعا

بمناسبة المطربة اللي قاعدة تغني هي دكتورة طبيبة وأستاذة في الموسيقى، دكتورة في الموسيقى هذا وتهوى الغناء، يعني مو مطربة هي المهم فهي تهوى الغناء. من هو جلال الدين الرومي على قولة عمار؟ قاف أحد ما يعرفه، مو جديد هذا، لا هذا واحد من أساطير الفلسفة والحكمة في العالم العربي، أحد الأشخاص الذين غيروا الذين غيروا فكرة روحانية الإنسان. يعني أنت هاي الروحانية اللي بداخلك غير فكرتها، جابها إلى منطقة أخرى، وهو حقيقة أبدع. طبعا هو قديم بالمناسبة، يعني ما بالك يعني قديم قبل 600 سنة 700 سنة، هو فأبدع فيما تحدث وما كتب، فعنده طبعا منشورات كثيرة وهواية كتب، يعني تعتبر من عظام الكتب لجلال الدين الرومي، لا سامعين به. طبعا أكثر المتأثرين بأفكار وأساليب جلال الدين الرومي هم المصريون، ورقصة العباءة المدورة، هاي من يلزم العباءة يفتر، هي واحدة من أساليب التعبد التي أوجدها يعني هذا الإنسان الأسطورة جلال الدين الرومي. سمعوا هاي الأغنية، هاي الأغنية قائمة، يعني قلت حكيتكم على الأغنية لأن أغنية والله تموت، مسامح هنظف إذنك. المهم هذه الأغنية بها تكرارات لفظية يصعب على أي لسان أن يكررها مع اللحن. شنو تكرارات؟ ثلاث أربع كلمات واحدة اللخ نفسها، بس كل واحدة معنى. شايفيها هاي؟ هذا فد نوع من الشعر. المهم سمعهم ياها.

0: هي دخولها يعني اذا افتهمتوها او لا، هي هو يقول لها، يقول لها الحبيبه. طبعا بالمناسبه هي تعتبر واحده من الموشحات الدينيه للتغزل بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا يعني هاي واحدة من الأشياء اللي هي مرة سألوا أم كلثوم، قالوا لها أنت هاي الأغاني لما تغنيها تحسين أكو يعني باك تحكي الحبيب؟ قالت لهم هذا حبي لله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الطريقة، باعتبار كان أبوها واحد من يعني مؤدي الموشحات الدينية. فلذلك الدخول مالتها يقول ته دلالا، ته يعني تيه، تيه في هذه الأرض، ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم، فالحسن قد أعطاك 60,000,000,000 واحد بالعراق ما يعرف كتبوها. يلا أشوي ننظف لكم ذنكم. شنو حبيبي؟ طيني اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير وعافية عليك.
0: مساء النور يا هلا، منو جاي؟
1: سلم هلي أستاذ الحج خونجي بعود ما تنظيف أسنان أسهل وأزرع يعني.
0: مو تقول والله العظيم.
1: والله انت الاغنيه طلعت اني يعني عليكم من باب معظم، وانا هسه بكهرمان يلا يلا حفظ.
0: اي تخيل
1: من عباس.
0: الله من عباس صدق. من عباس
1: في عباس.
0: عباس عباس خوش ولد وخوش زلمه، والله العظيم خوش زلمه والده خوش زلمه همين. هما طبعا مستمعين لي، هو يعني الولد هو يتواصل وياي ويقول لي والدي هم يتابعك، فبس من خلال حكيه وعنده الله يحفظها يعني أهلك هم جيدين ومرته جيدة، فبس عباس شوية باقي عنده تراكمات الماضي
1: كلها
0: إيه شوية لقف ما حصل روحه. المهم عباس يعني الله جزاها، الله شقفه.
1: إيه الحمد لله الحمد لله. يعني أنت تحكي بهاي المواضيع ومن قلت جلال الدين الرومي يعني وين نربط؟ يعني أحب يعني جهالي أثقفهم أعلمهم أسول كلهم يعني واي شغلة. فمرة دا نسولف على موضوع هالشي فانذكرت شغلة يعني التبريزي جلال الدين الرومي عشان الصباح. فعبد الله عندنا عبد الله بالأول متوسط يعني شلون حفظ المعلومة؟ حفظها بموضوع شايف هاي الأساسن كريد هاي اللعبة. اي والحسن الصباح والاساسن والحشاشين وهاي حفظ يعني كل فتره يسمي هذول الاساسن دول هيك يعني. وبقيت بعدين طلعت الاغنيه وين ذكرت يا سمين الخيام.
0: حلوه عاشت ايدك صحيح
1: دعوه ابراهيم
0: ونبوءته
1: ترميمه داود وبشاره
0: عيسى صحيح.
1: شلون الأديان هاي كلها مرتبطة؟
0: أنا شوف دائما أقول يعني أكو أغاني عندنا من أغاني جميلة، يعني مثلا حمزة نمرة كلش أحبه من يغني. وأكو أغاني أنا يعني أحب الأغاني ما أحب المطربين على العموم، بس دائما أقول هذا الشاعر شلون إجاله قلب يكتب هيجي كلام؟
1: وهم دول أنا أحسدهم يعني أحسدهم
0: والله. هذا صدق تحسده يعني. قبل شوية طلع المرحوم رحمة الله عليه خضير هادي، يعني من وصف روحه بالبخور أنه يقول له أنا لفك بالعطر واحترق بالنار، لا إله إلا الله، صورة تخبل. الله يرحمه سمير صبيح يقول أشلع ما أسد وابنيهن الفتحات. شون هاي ما أكو صور جميلة لكن

0: هذا في جانب على قولتك انت في جانب يعني جلال الدين الرومي عندما مناطق كلش حلوه هو تطرق لها. صح. واحده من هاي الاغنيه طبعا اللي هي تهدى لالا. ف
1: يعني الفكر اللي ببالي الفكر انت وصف يعني انطيتني فد خيط يعني انا يعني دائما اسويه هسه نبهتني عليه موضوع الدين موضوع خطر.
0: صح.
1: فاني اذا اريد اعلم اولادي
0: أي.
1: ولازم اشرح لهم لازم اعطيهم الفكره الصحيحه.
0: اي
1: أسدعك عن أنا حتى أسمي ناس ريال مدريد ناس برشلونه يعني أنا بنفسي أنا ألفظ الكلمة يعني والله كل أصدقائي أنا عند أصدقائي على قولتي شايف نص مغرب ونص مشرد فقول ريال مدريد ولا برشلونة فأحاول أخلي نستخدم الشعر بطريقة تخدم الدين تشرح
0: هو بالمناسبة هو أنا إذا سمعت من ده يحكي عمار ده يقولي سالفة قلت لا ما أقولها. قال لي هو يعتبر واحد من يعني متصوفة طبعا هو
1: من
0: وإسلامي قلت له لا ما أرد أقول. صح. ليش ما أرد أقول إسلامي اليوم تعرف إحنا اليوم في العراق كثيرين وأنا الحقيقة هذا الرجل يعني بالنسبة إلي إنجازه يحسب على العالم ما يحسب على الإسلام. لعالمي هذا الرجل عنده فلسفة عنده أشياء تفاصيل. اليوم عندنا شخصيات إحنا كانت في العالم الإسلامي يعني ما اقدر انا اليوم اقول احدها بالاسلام نفسي اقول والله هذا اوكي اقول لك والله احنا فخورين اوكي انت فخور هسه بالمسيحيين عندهم ناس يعني يشار لهم بالبنان بس بالتالي هذا الرجل واحد من الشخصيات وهو طبعا وغيره كثيرين عمر بن عبد العزيز وغيرهم ذولي اكو شخصيات كثيرين وطبعا الذي سمي بالخليفه الخامس خليفه الراشد الخامس هذول من الشخصيات اللي يعني تركونا ارث كبير جدا يشار إلى بالبنان على عكس بعض الشخصيات عندنا بالإسلام التي لم تترك يعني مو لم تترك هي كانت تدعي أو هي أصلا لا والله مو تدعي هي ذهبت بعيدا بالإسلام وأخذتها إلى المنطقة السوداء وبدأوا نشوفها وإحنا طبعا هسه إحنا معاصرين كم واحد من عندهم قبل أكو يعني من ابن تيمية شريدك مع احترامي طبعا للجميع يعني الرجال مو المهم. فبالتالي هاي الأفكار اللي إحنا لازم نروج لها إلى أن الإسلام جميل رائع لطيف حلو بيفد أفكار جميلة بناس محبة يعني هاي الصورة اللي هو يقول تهدى لالا فأنت أهل لذاك يعني ما غيرك يستاهل أنت أنه تيه بالدلال.
1: بالضبط.
0: الله أكبر. بالضبط. يعني اليوم
1: هو
0: بيها فد فلسفة
1: نفس الفكرة اللي أنا أريد أحاول أقولها أنه أنت قلت أحب الأغاني أنا هم أحب الأغاني أحب الشعر أكثر يعني خصوصاً الشعر الفصيح فخلي نسخر هاي الإمكانية ونشرح الفكرة الدينية بطريقة شعرية بلكي أكو متلقي أنا يجوز هذا ما يقتنع من أقعد قباله وأنطي نفد موعظة أكو ناس مرات مو كلش تتقبل هسه صح خطأ ما أدخل أنا بهاي الطبع
0: أوكي
1: مو بس الدين الإسلامي حتى أي دين ثاني يعني شكو بي يعني حالة غريبة يعني اليوم خابرت يعني ست عبير وكان الموضوع ما زلت أنا حاج وي ولد نفس الشغلة قبل لا أجيكم فتحت وي واحد يعني بصت فقاعد بقهوة وفتح موضوع وكذا حتى عن موضوع يعني إحدى الديانات حتى قال لي إحنا أنتوا تسمونا بصيغة فهو المفروض نبقى ننظر بس
0: انظر لإنسان هسه بغض النظر عن ديانته انت زين بما انك تتابع كثير منو من المؤثرين اللي تقول انا ممكن اسوي مثل محتوى هسه بعيدا ممكن عن الفكره اللي نحكيها احنا اصلا
1: لا انا اكو يعني هي حديث نبوي بس خلي نقولها كعباره الرسول لكم محمد صلى الله عليه واله وسلم ايش قال قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق
0: حلوين
1: اذا ما قال رأس دين قال لك مكارم الأخلاق
0: صحيح.
1: خلي نستغل هاي الفرصة الأخلاق الحميدة طبعا الصدق النزاهة الأمانة بني نستغلهن تعاملنا والدين المعاملة ما أنظر لمذهب وطائفته ودينه أصلا أو المذهب الدين ما
0: الإنسان
1: من يديانه يا على أساس القيم الإنسانية اللي النبي محمد أنا أتبعه قال لي مكارم الأخلاق أنا أكمل لك إياها ما قال لك بس صوم وصلاة وشغلات الدين طالبني بها وحق الله علي يريد مني شيء مقابل الرحمة والمغفرة والكذا فنبهتني على نقطة عن شو دائما نسولف بيها وهسه عاشتيدك على هالالتفاتة
0: لا بالعكس حبيبي
1: وين جبتنا على الشعر

0: اي انا ممنوع، لا بالعكس
1: لا
0: جد
1: انا ممنون
0: استمتع،
1: منك،
0: استمتع
1: انا
0: منه والله.
1: متحضر
0: اي
1: احضر
0: اي
1: يعني حتى باي مو الا وياك يعني باي موضوع احضر اني
0: اي
1: حتى ما انحصر بزاويه، ما
0: اي اي لا لا
1: اتفاجئ، ما
0: ويانا احنا
1: انحرج
0: دائما
1: يعني.
0: نقول احنا هو حوار على الهواء.
1: وياك شو يصير؟
0: اي
1: وياك شو يصير؟
0: اي
1: يصير وفي عز الكلام
0: اي
1: سكت الكلام.
0: سكت الكلام. اي طيب
1: اي هسه هم راح اسمعها على اليوتيوب هاي.
0: اسمع والله تخبر، لا تسمعها على اليوتيوب هسه
1: هاي عالمية هاي، بس وين
0: والله
1: تسمعني
0: العظيم،
1: بالجاهلية
0: هسه
1: الأولى؟
0: صعد الجام، افتح تبريد عليها وانطيها فوليوم جو العالي بشوية واستمتع ب
1: قبلها راح مع حمزة نمرة
0: اي
1: مال تشلشل عليه الرمان، كلش
0: تشلشل
1: أحبه،
0: عليه الرمان. اي
1: وهذا اللي
0: حلوة.
1: يعزف التشيلو باص يمكن وياه،
0: اي
1: ويا واحد اعتقد اوروبي اعتقد
0: الناس
1: شكله يعني،
0: لا انا
1: بس
0: احب
1: هذا جابها حلو يعني،
0: اي
1: وهاي
0: جابه
1: القصه مال
0: حمزه
1: تشلشل
0: حمزه
1: عليه
0: ايضا
1: الرمان.
0: منطقته حلوه بالغناء كلش
1: اي
0: جميله.
1: والقصيده بها ابعاد، يمكن
0: اي
1: سامع بالقصه مالتها
0: اي طبعا
1: مال
0: ما
1: تشلشل
0: تشل
1: عليه
0: عليه
1: الرمان، بها
0: الرمان
1: ابعاد
0: لون في
1: سياسيه
0: زعمه
1: يعني
0: صح.
1: اذا سامع بالقصه
0: واخ واسمع
1: مالتها
0: وراها
1: والكيت وباتمان.
0: مهاب
1: اي
0: وعبد الرحمن
1: اي
0: الاغنيه التي غناها طبعا يعني واحد من
1: لان
0: عمالقه الفن.
1: تأثيراتك الجامايكية
0: اي
1: ما تقدر تأثر على المخرج ويطلعها،
0: حمزة نمرة
1: حتى الكل تسمع أي اللي تحبها أنت ورشحتها.
0: لا حطلع لك من حمزة نمرة أغنية، مو
1: ها
0: تشلشل
1: هي
0: عليها الرمان. أوكي
1: إلك
0: إلي
1: إلك
0: يلا طيب ممنون
1: تحياتي.
0: لك، شكرا جزيلا. هلا من عندنا، احنا عندنا اتصال منتظر عمار عندنا صح. يلا باو خلي نسمع هسه حمزة للختام، خلي نطلع لهم مال مهاب وعبد الرحمن اللي هي بكيفك انت شو تريد ياها من عندنا. يلا حمزة النمرة وحضرنا وراها مال مهاب وعبد الرحمن أغنية جميلة جدا اللي غناها طبعا الفنان الكبير المرحوم فريد الأطرش. تخيلوا وغنى فريد الأطرش، ذولي غنوها الشباب الطيبة الجميلين بطريقة مختلفة. اسم زارع، يلا زارع البزرنقوش.

0: يمكن تساؤل يطرح نفسه انه ليش طرحنا اليوم احنا هذا الموضوع، من يتاثر بمن، يعني ممكن نريد نصير مثلهم. انا اعتقد الى انه احنا كنا كاشخاص باعتبار انه التلفون، يلا
1: الاخلاق هي التي تبني الحياه،
0: الله يرحمه.
1: الحجاره ما تبني الحياه، هو يناش بنوا قصور وشكنوا قصور لكن في داخل قلوبهم خرائب.
0: اي والله.
1: نعم. وظلام. بينما الذين بنوا الحياه صنعوا الحياه، صنعوها بالاخلاق. يعني مو صدفه لما تسمع الحديث النبوي الشريف يقول انما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هاي للحصر. يعني يقول كل ما عندي من نشاط في أفق الرسالة هو يستهدف بناء الأخلاق. وين الأخلاق مهمة؟ الحياة بالنسبة للأخلاق، الأخلاق روح الحياة. الحياة إذا جردت عن الأخلاق عادت إلى غابة، غابة حيوانات.
0: يعني شوفوا رحمة الله عليه الشيخ الوائلي، كثير من التفاصيل اللي ذكرها في محاضراته، في الفيديوهات اللي أنا دائما أقول هذا الرجل لا يختلف عليه أي من أتباع المذاهب الإسلامية طبعا، وأيضا غير يعني غير الإسلام، رجل عرف الحيادية شلون تكون، وأكو ناس كثيرة تتأثر به بطريقة، طبعا ناس هو ما تقدر تتأثر به تكون منقاد إليه، لا، وهذا لغز ما أعرف شنو في يعني ما تقدر تنقاد. بدليل اليوم احنا ما نقدر نقول هذولي مثلا هاي فئة من المجتمع هم اتباع الشيخ الوائلي، ماكو، لان هو يتحدث حقيقة برسالة رجل الدين المعتدل الروحاني. هذا يعني لكم، طبعا اكو بعض الشخصيات الاخرى واكو ناس جت حاولت تقلد بس ما رحمت. على العموم، التأثر اليوم بالأشخاص اللي أو بما نشاهد اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هو جزء من عندنا، قلت أما يكون من باب يعني مرح أو يكون في بعض الأحيان من باب التأثر العالي، لكن كل شخص إحنا اليوم ذكرناه بهذه الحلقة هو إذن هذا حقيقة يصلح أن نطلق عليه مفردة مؤثر، مو مشاهير السوشيال ميديا، بدليل ما حد جاب من ذول التافهين اسم قال أنا تابعه وأتمنى أصير مثله. إذن جمهور هذا البرنامج هم جمهور النخبة، على الرغم من أن إحنا كنا يمرون علينا التافهين ونوقف على فيديوهاتهم، بس بالتالي أقول لله الحمد كل مستمعينا أو على الأقل مستمعي البرنامج هم ناس واعين رائعين جيدين، يتابعون من يشبهونهم بطريقة إيجابية أو بطريقة أو بأخرى. الفنان يعني فريد الأطرش غنى هذه الأغنية، وهي واحدة من الأغاني الجميلة جدا، وتعتبر أيضا جزء من التراث الشعر الفصيح، يعني خل أسميه المشحات، أصابك عشق أمبوليت في أسومي وتخيلت هذه، استمتع بها، هم نظف إذنك، نظف في إذنك وانت راجعة من الدوام رايحة مدري وين، استمتع، أكو أغنية لازم تستمتع بها، استمتع علي واستمتع، لا تحكي تليفون، لا تدق هورن، لا تسوي أي حركة، استمتع، هي كلها 5 دقائق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسان الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحين الحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور نقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية: ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: أغاني. أغاني وأكثر أرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: شغلتي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا جديدي
3: على إذاعة الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم.
2: محمود الغياث.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراح.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا معيد يلي رمشت قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة ومختلفة لهذا اليوم. تحية للأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0780214115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش حلو، وان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. لكن نسمع تحية. طيب، ذاك يوم حكينا على الصفات السلبية اللي هي عندك أو عندك، والصفات الإيجابية، وعددناهن وسولفنا وحلو، كانت حلقة من أحلى الحلقات حقيقة. أنا أريد اليوم، مرات أنت تبتعد عن صديق فجأة، أو مرات صديق يبتعد عنك فجأة، يجوز لأن الصفات السلبية اللي عنده أكثر من الإيجابية، انت اكتشفتها بعدين مرور الوقت، او الصفات الايجابية اكثر من السلبية فانت تتمسك بي. زين، اريد تعدد لي 4 صفات ايجابية في صديق اكتشفت بعدين انه هذا الصديق انه لا فعلا يستحق يكون صديق، و4 صفات سلبية في هذا الصديق وانت ابتعدت عنه. هل المغزى من هذا الكلام حتى انه بالضبط حتى نعرف شلون نختار صديقنا، لان يقول لك المواقف هي كفيل بالعشرة وبالأخوة وبالصداقة والى اخره. وطبعا واكو بالعكس، اكو غيرك، الصاحب ساحب. أريد أسمع من عندكم على 0964770011 4115، ونسمع تحية حمو.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا استراليا. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-00-11-4115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا، أربع صفات حلوة في صديقك وما تتخلى عنها، أربع صفات سلبية في صديقك شفتها وقررت تبتعد عنه. أربع صفات اذكر إياها، انطيني صفات سلبية في صديقك وقررت قلت لا هذا ما طول عنده هيجي صفة، لا أنا يعني في مال لا. وإذا صفات إيجابية فتقلت لا والله أنا هذا الشخص كنت ظالمة وهذا إنسان من أفضل الأصدقاء. فأريد أن أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-00-11-4115.
1: أنا إيه اللي مشاني وراك؟ إيه اللي مشاني وراك؟ ما أنا كنت في حالي، فقرتني وجبتني الفقر.
0: تحية العموري، تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا. عندنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: ألو، يا هلا،
2: مساء الخير والعافية
0: يا حبيبي.
2: تحياتي لك وجميع الكادر وجميع المستمعين.
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
2: أبو شهد.
0: أبو شهد، شونك أبو شهد؟
2: والله تعبان، طالع من اللعبة وهلكان ونو خسرانين.
0: يا لعبة
2: نلعب بيناتنا.
0: ها ها، دا أقول لي إن ريال وبرشلونة البارحة.
2: البارحة بارحة وانسى البارحة.
0: اي شنو عمي الجول مال راشفورد؟ هيك شي دوه
2: راشفورد قضى عمره يضيع الجوال السهلة، وهاي البارحة سوى هاي مال عادل امام ده
0: ايه هو ما عرف امكانيات نفسه، هو لاعب امكانية للعلم.
2: لا والله عند لاعب قوي حتى البنية الجسمانية وشوته حلو، بس هو ما اعرف
0: ما مهتم يعني.
2: اي ظاهر هيك.
0: ايه
2: مرات يعني مرات يعني شايف عامل التوفيق او الحظ هم له دور.
0: طبعا
2: يعني
0: طبعا طبعا.
2: اي الحمد لله على كل. انا يعني عندي الشغله ويا الصديق عندي شيء مقدس.
0: زين حلو.
2: كل اصدقائي يعرفون، لان انا يعني ما عندي اخوان، عندي اخ واحد استشهد حرب ايران،
0: الله يرحمه ان شاء الله.
2: يرحم والديك. فعندي صديق مقدس جدا، فدائما اتبع مقولة صديقك من صدقك لا من صدقك.
0: صديقك من صدقك. زين
2: يعني شنو اللي صدقك؟ يعني اصدقك القوي، ما يجي يجاملك او يعني يجمل لك الامور، يعني شلون اقولها، انه حق باطل هو وياك. لا
0: زين،
2: شنو اللي يشوفه حقيقي يصدقك القوي، يقول لك هاي صح هاي غلط، انت اخطأت او انت اصبت، مو بس صدقك يعني صدقك على كل شيء ويمشي وياك ويجوز انت غلطان. فهذا يعني ما اقدر اجيب اربع صفات، هواي اربعه باربعه. عندي الصفه الاهم هي المصداقيه او الصدق، يعني هاي اهم شيء.
0: حلو.
2: واكثر شغله ما احبها، ما اريد اقول اكرهها بس ما احبها، هو انا اصدقائي دائما التوقيت، عندي مشكله بالتوقيت، يعني الالتزام بالوقت. هذا عندي الصديق اللي ما يلتزم بالوقت ومواعيده يعني
0: ويوي
2: يعني نهايات سائبه، يقول ما يعني يخلع قلبي حتى ما احبه اقول ما اعرف هيك يعني.
0: والله صح عمر.
2: اي
0: شوف، اذا كان متقصد لا اذا كان متقصد مو صحيح، بس اذا كان ما متقصده
2: هو مو احنا ننطي هو ما متقصد هاي اوكي الى العذر اللي مرة بالخطأ بالصدفة بظروف قاهرة. أوكي بس أكو ناس شو يسموها بالإنجليزي لوس، يعني كلش يعني ما يعني ماكو يعني اسمه هسه أجيك خمس دقائق، هاي الخمس دقائق يعني سلم لي
0: يا ما هو ده عندي
2: أتخبل من هالشغلة يعني فديوم. كلش يعني أنعقش من وراها
0: في يوم من الأيام أكو خطية يعني مرة إنسانة قالت لي يابا بس أريد أسلم عليك وكذا، فقلت لها أوكي. فأنت تخيل تخيل أنت أنا بدون ما والله يعني بدون قصد بس شاتلها ساعة ونص
2: آخر شيء. أنت بطل العالم.
0: آخر شيء قلت لي والله العظيم قلت لي هاي أنا بنية وشيت هالتني العدلود شو مسوي بيهم، فهاي الكلمة اللي حد الآن ترن ببالي.
2: لا أنت أنت يعني تدلع
0: الضابط. لا لا لا والله ما متقصد دول لا. لا لا ابد يعني عدة قصد ابدا، وبالعكس افرغ اليوم على قوت عموري يعني انا من نوع القلق بالعكس، لا شلون عندي موعد بس ما ادري ايش يصير سبحان الله، بس يلحون وياي على الوقت ما الوقت يضيع ما اعرف
2: اقول لك. يعني اسمح لي اقول لك شيء بس لا تزعل مني.
0: قول حبيبي.
2: يعني عذرا عذرا ولا اظن انك انا ما اعرف اسمك، يعني انا اول مره اتصل على لاعب شفته دائما اتصل على رشيد.
0: صدق والله
2: رشيد احبها والله رشيد لا. احبها ويمكن يعني هواي المخرجين يعرفوني.
0: انت دائما تسمع برنامجي؟
2: لا للامانه توقيته يعني ما يشتغل وياي يعني يعني يعني يعني قال لي اني اسمع بس بالسياره
0: اي
2: ف يعني مال نبدا اشوفه فوق يعني قليل يعني
0: ذكرني العفو ذكرتني قلت لي ابو منو؟
2: ابو شهد.
0: ابو شهد يا هلا بيك.
2: مو غريب علي
0: الله يسلمك. انا مهيمن الابيض.
2: اه يقول هيك من الصبح
0: يا حبي.
2: يعني متابعك واشوفك بس هالفتره ما اشوفك على التيك توك يعني ما ادري ليش.
0: ها انت متابعني على التيك توك؟
2: كنت اشوفك يعني انا موضوع المتابعة أو هاي يعني إحنا الشياب جماعة الفيسبوك
0: فإنستا
2: وهاي سوالف قليل. التيك توك أعتبره حال اليوتيوب.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله راجعين بالتيك توك ومنصات التواصل إن شاء الله
2: يعني. أي موجة أشوفك دائما أنا متابع للرشيد يعني كل شحبها يعني متابعها بس أنت ماكو.
0: أتشرف والله
2: أخ عزيز والله.
0: وهسه حاليا هم موجود وف تحيه لك
2: الله يسلمك
0: وشكرا وعزك. لهذا الاتصال الحلو
2: الله يسلمك ويعزك
0: يا هلا
2: لكم جميعا
0: يا هلا.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. مستمرين بموضوعنا. أربع صفات إيجابية شفتها اكتشفتها حتى مؤخرا في صاحبك صديقك، وقلت هذا أخ وهذا فعلا صديق. وأربع صفات سلبية ظهرت.
1: والله العظيم صف نيتك وذبها على القبلة رب العالمين يرتب لك اياها، لا تحير بيها. شوف
0: يا حبيبي يا عموري، على فكرة من الصفات الإيجابية الحلوة عند عموري مثلا، تصير مرات مثلا عندنا مثلا فتشغلة من تباع يقول لك ما يخالف مهما أنا وياك، هذه يعني أنا أقولها وأفتخر بها، فهذه حكم الصحبة، يقول لك ما يخالف. لو يعرف حتى هو مثلا يتعب فتشغلة مثلا يتعب بيها ضعف، يقول لي ما يخالف أنا وياك لا تشيلها. والله العظيم فهذه أقولها يعني هذا الحق. اي والله العظيم ادي اتصال. الو الو
2: الو
0: الو هلو،
2: مساء الخير.
0: صبيحة من السويد، يا هلا
2: يا اهلا يا اهلا المهيمن، شلونك؟
0: شلون صبيحة؟
2: الله يسلمك، يا اهلا وسهلا عموري، شلونك؟
0: الله يسلمك، شلون صبيحة؟
2: والله الحمد لله الحمد لله.
0: قاطعة صبيحة وين؟
2: والله شوف مراتي والله غرفي
0: يا بشنو مزعليك احنا،
2: انسى الوقت مالكم من اندارت الساعة، انسى الوقت مالكم. هسه سألت قالوا يا بهيجة الساعة يطلع البرنامج معنا.
0: هلا بيج وتنورين،
2: الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية اخي العزيز.
0: شلون صبيحة امورك؟
2: والله الحمد لله أنا زين، مشتاقة لكم هواية.
0: يا هلا بصبيحة، يا مية هلا.
2: الله يسلمك أخي العزيز.
0: يسلمك صبيحة. أربع صفات إيجابية اكتشفتيها بصديقتك، وأربع صفات سلبية مؤخرا اكتشفتيها بصديقتك.
2: مهيمن، أنا عندي صديقة التقينا باب العمارة مالتنا
0: من 89.
2: لا التقيت بيها يعني قبل 8 سنوات.
0: زين.
2: اي هاي الصديقه قالت انت شنو؟ قلت لها انا عراقيه، قدمت نفسها لي، هي طلعت فلسطينيه. فصادقنا انا وياها.
0: زين.
2: يعني عندها الصدق، تحب الصدق كلش.
0: زين.
2: شافتني يعني انا صديقه وياها.
0: هاي وحده.
2: وعندها يعني وفيه وياي. يعني وصار عندي ظرف وفاة زوجي، هي يعني بقت وياي يعني ما عافتني.
0: هاي حتى يعني الثالثة.
2: اي وحتى يعني تجيب اكل وتجي عندي بالبيت تاكل وياي يعني هيجي.
0: لا هاي ما يعني جيب هاي مال الاكل، كلنا كنا ناكل سوا وهاي عادي.
2: اي
0: بس أي. العفو يعني بقت صفات اثنين، بقت ثالثة ورابعة.
2: الثالثة والرابعة يعني مهيمن ما تشتري شيء، هسه اثنين نلبس سوا نشتري، ما تقبل يعني، وما تطلع بحدها وتشتري شيء.
0: كرم كرم عندها كرم.
2: اي يعني وكل شيء تقول لي انتم العراقيين يعني بيكم صفة كلش حلوة، صدوقين وصديقكم.
0: زين
2: يعني هيك يعني عندها هيك صفات
0: حلوة. الصفة الرابعة.
2: الصفة الرابعة والله يا مهيمن شو اقول لك، هواي عندها شغلات كلش هواي يعني حلوة وياي، وما تعوفني ابد ابد، ما عايفتني تعرف يعني تقدرني اذا حلو. يعني انا مريضة شيء تعرف عن عندي كل شيء بحياتي، وما تطلع سر من عندي ابد ابد. نعم. ما تطلع، ما حد يعرف شكو بيناتنا، هذا الشيء الحلو.
0: طيب
2: العدها اي. فمرة صارت بيناتنا الشيء السلبي، أنا كنت مسافرة.
0: لا السلبي السلبي على الساعة الثانية.
2: ها على الساعة الثانية. أي. هل أقول لك هاي يعني أنا هاي صديقتي يعني مثل أختي.
0: نعم.
2: هي حتى أولادها وبناتها يسموني خالة. يعني قلت لك يعني تقولهم عراقية هاي وفية وياها يعني كلش.
0: حلو.
2: وإحنا بنفس العمارة أنا وياها.
0: نعم.
2: نفس العمارة.
0: إذا يعني ننتظرك على الـ الـ الـ الـ الساعة الثانية
2: إن شاء الله. إن
0: يا هلا بصبيحة،
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: مو تنسين صبيحة إنه عبالي صار الفجر وبعد الدنيا ده ليل بعده.
2: أستم في عندكم هسه بي الساعة 11؟
0: إحنا 11:40 دقيقة.
2: ها إيه إحنا بالعشرة.
0: زين.
2: تحياتي.
0: يا هلا يا هلا.
2: السلام للجميع.
0: اتصال. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك يا الغالي أستاذ مهيمن؟
0: يا قلبي أنت.
3: إن شاء الله.
0: يا حبيبي.
3: وعلى جميع العراقيين وجميع الناس.
0: يا قلبي.
3: الله يسلمك. فرحت. ما عرفتني؟
0: والله صوتك مو غريب علي. اي أيوة والله.
3: انا دكتور علي الشمري اللي اتصلت فيه قبل فتره.
0: يا هلا بدكتور علي الشمري. يا هلا بيك.
3: الله يسلمك يا الغالي. شلونكم اخبارك؟
0: الله يسلمك. هلا دكتور شلونك؟
3: الله يسلمك يا الغالي ونعم منك يعطيك صحه وعافيه ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
3: مواضيعك انت في القلب مواضيعك.
0: فدوى لعيونك والله. هذا اليوم الموضوع اختاره عمر. ما تدري احنا نخلي يعني سكريبت كامل ونقعد انا وعموري. اي
3: فعلا هو هذا موضوع جدا مهم صراحه، ويعني جزء من حياتنا اليوميه. يعني انت تدري الصديق بالحقيقه هو مو بس شخص وياك، هو معالج نفسي.
0: ترى صح. هو انت يعني هو انت لاخوك ما تقدر يمكن
3: بالضبط.
0: ما تقدر تسولف له.
3: بالضبط بالضبط. اكو رابطه دم واكو رابطه علاقه. رابطه العلاقه مرات اقوى من رابطه الدم.
0: عاشت ايدك والله دكتور.
3: زين فقلت لك يعني انت مرات مثلا صديق تشفي له اسرارك، تشفي له همومك.
0: صح.
3: انت تسمع منه. انت مرات تسمع منه ترتاح.
0: صحيح.
3: شلون؟ يعني هو هي هاي وظيفه السايكوثيرابيست انه هو المعالج النفسي، بس يستمع لك. ترى احنا كلنا محتاجين واحد يسمع لنا فقط.
0: حلو.
3: نجي على الصفات الايجابيه.
0: الايجابيه اعطيني اللي اكتشفتها بصديقك انه هذا تقول ما ينعرف.
3: في حياتي.
0: اي.
3: حياتي انا مواليد 89.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله يسلمك يا ورده. عندي اصدقاء اثنين. شوف يا مرات المشكله بينا مو بالمقابل. يعني انا اعترف لك عندي مشكله وهي انه الصديق من اصابعه اعتبره روحي، وهاي اعتقد مشكله. يعني هذا التعلق العاطفي اللي يصير اعتقد المفروض احنا نحط له حدود.
0: زين.
3: نتوقع اي شيء يصير. فاللي اريد اوصله من الافكار انه الصديق الحقيقه مرات تعتبره روحك. مرات مع الاسف المقابل يعني يوقف لك على زله. احنا كلنا خطائين وكلنا معرضين انه نفسياتنا مو تمام مرات، بس مرات نقول كلام جوز ما واعي له. كلنا انا وانت والجميع خصوصا في ظروفنا شويه صعبه كشرق اوسط. تمام؟ فالصديقه اللي عشت وياهم واحد ظليت وياه 15 سنه، تخيل عمر.
0: نعم.
3: عمر يعني عمر بمعنى الكلمه، ناكل ونشرب ونطلع وندرس ونداوم سوا. زين والثاني استمرت وياه 6 سنوات، تخيل يعني يعني ارقام من العمر تعتبر.
0: طيب.
3: عندهم صفات مشتركه ايجابيه،
0: وعندهم
3: صفات سبحان الله مشتركه سلبيه، طبعا المتحدث لا يخلو من الصفات السلبية والإيجابية. أنا قلت لك ما يعني ما بري أحد، احنا كلية بشر بالنتيجة. تمام؟
0: نعم.
3: الصفات الإيجابية اللي لاحظتها فيهم قلت كلش أحترمها وأقدرها. يعني مثلا عندك موضوع الصدق، هم كانوا صادقين في كثير من المواقف وكثير من الأحيان. زين هو تدري هو الموضوع يعني قضية نسبية مو مطلقة، يعني من أقول لك صدق ما أقول لك 100% بما فيهم المتحدث، لكن كانت نسبة الصدق عالية.
0: طيب.
3: تمام. عندهم احترام، يعني مثلا يعرفون الاشياء تزعجني.
0: زين العفو دكتور، انطيني اربع صفات حلوه جايك. بصديقك اي
3: جايك هو هاي الشغله الاولى. اول شيء الصدق.
0: الصدق حلو.
3: نعم انا اعترف لك يعني انه هم صادقين في اغلب الاحيان. قلت لك القضيه نسبيه وليست مطلقه. عندك موضوع الاحترام، انا كنت احسهم يعني جدا يحترموني بحكم
0: الاحترام. حلو.
3: نعم شلون اعرف يعني الاشياء تزعجني ما يجيبوها، والاشياء اللي احبها لا والله دائما تكون صار الاشياء اللي احبها. مثلا الاحترام، تدري انت اي علاقه يعني قائمه على اساس الاحترام. انت علاقتك مو بس صديق ويا صديقك الاحترام، علاقتك ويا زوجتك ويا أبوك ويا أمك ويا ربك قائمة على الإحترام.
0: زين حلو.
3: هاي الصفة الثانية.
0: الثالثة.
3: الثالثة هو شان التعاون. أمانة كنت من أحتاجهم يتعاونون معي إلى حد ما.
0: زين.
3: تمام. هاي كم صفة صارت؟
0: هاي ثلاثة.
3: تمام.
0: بعد واحد.
3: ما أنكر أما في وقتهم اللي عشت وياهم كانوا غوفياء. يعني طيب. مثلاً هم يعتبرون سيفو درقل بالنسبة طيب. إلي في مواقف كثيرة كانوا يدافعون كانوا مثلاً يصدون
0: زين.
3: هاي بالنسبة للصفات الإيجابية. تحب تسمع الصفات السلبية للخطمة؟
0: لا العفو دكتور الصفات السلبية انتظرك على الساعة الثانية.
3: الساعة الثانية يعني دين ساعة
0: يعني هسه يعني بعد ربع ساعة
3: بعد ربع ساعة تمام أوكي
0: اوكي دكتور اتنور
3: بس انا عندي رساله اريد اوجهها للجميع اللي يسمعني
0: نعم
3: بس اقول يعني اللي عنده صديق يا استاذ مهيمن لا يحاول يخسره
0: حلو
3: لانه بناء الصديق صعب كلش صعب
0: اتفق
3: خليه على مساوئه على ايجابياته خلي يتقبلوا خلي يحاولون
0: صحيح.
3: يعني يتقاربون إلى نقطة معينة لكن لا
0: تخسر طريق طيب أنا أشكرك شكرا يا أهلا بالدكتور

0: عندنا اتصال. الو
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما
1: مساء الورد.
0: مساء الورد.
1: اكيد ولك وللكل
0: الله يسلمك.
1: منور اكيد.
0: تحيات عمور إليك.
1: تحياتي وتحيات الصبيحة حبيبتي، هي صبيحة مخربط عليها الوقت.
0: تحية إليك إلى صبيحة.
1: اي اكيد وتحياتي لها اكيد.
0: يا هلا بيك.
1: هلا مهيمن هلا.
0: اي
1: ايجابية او سلبية؟
0: لا لا هسه احنا الساعة الاولى نريد ايجابية.
1: اي زين اوكي. وانا عندي اثنين صديقات بس وحدة تختلف عن وحدة،
0: يعني اعطيني اربع صفات ايجابيه بهاي الصديقه او بهاي الصديقات. يا لا مو يصيرين ثمانيه، اربعه اريد.
1: إيه لا هو شوف مهيمن اكو مرات صفات يعني مزدوجه يعني.
0: زين
1: هسه اقول لك النقطه الاولى انه هي دائما تلتمس الاعذار دائما، واني نفس الشيء ابادلها.
0: زين.
1: وثاني شيء كلش خلينا نقول خشبه الظل، يعني من نقعد نضحك نشاخه كلش يعني يصير خفه دم يعني تمتلك هاي.
0: طيب
1: وثالث شيء انه دائما وياي بالشدايد، يعني قبل منه اني فرحانه وسعيده، يعني شوفه من شوفني ضايجه يعني اكو مشكله اكو موضوع لازم انت تعرفه فاني احكي لها. فش تقول لي مرات اذا انت فرحانه وسعيده ما ادير بال ما اهتم، بس اذا عندك مشكله وفد موضوع لا اريد اعرفه. تمام
0: زين.
1: هاي ايش قد صار؟
0: ثلاثة.
1: زين انت ويا العداد
0: معي. لا انا وياك مقدم برنامج وتعبان على روحي طبعا.
1: زين. لا طبعا مو اكيد. وبقت اخر نقطة.
0: نعم.
1: اخر نقطة دائما تغفر لي الزلات، يعني اي مشكلة يصير وياي.
0: هذه رهيبة هذه.
1: اي يعني دائما من مرات يعني يصير مشاكل يعني في الموضوع، بس انت مرات تغلط او تروح شوية بس هي عادي تعديها كأنما ما سمعت. فاني هم دائما نفس الشيء، يعني اكو قلت لك شغلات مزدوجه بيني وبينها يعني. فاني هاي النقطه من زمان اني يعني ماشيه بيها، بس سبحان الله مرات تلقاها بصديق تلقاها بفد شخص فتتمسك به. فدائما اني هم اغفر لها كل زلاته وكل مواضيعها يعني شغلاته واموره فاعديها لها مثل ما هي تعديها لي.
0: حلو.
1: السلبيه.
0: السلبيه لا السلبيه بعد 10 دقائق على الساعه الثانيه.
1: شوف مهيمن السلبيه مو نفس الصديق، يعني السلبيه كانت بغير صديق بس
0: هو هي هنا الفكره. انا ما دا اقول بنفس الصديق. أي. لا بغير بغير صديق او بغير صديقه. وبعدين انت قلتي لا يا ابا انا هيك صفات ما اقدر اتوالم وياها.
1: اي والله بلاوي زرقاء.
0: هي هاي البلاوي الزرقاء صراحه. نفتح هذا الملف ان شاء الله بالساعه الثانيه.
1: اوكي ان شاء الله. اوكي مهيمن. اوكي
0: يا هلا بلومه.

متواصلين وياكم، وهذه انتقالها إلى ساعتنا من الأولى إلى الثانية، ومستمرين وياكم أنا وياكم وعموري الغالي. واللي شارك بالساعة الأولى خلي شارك بالساعة الثانية ويحكي لنا السلبيات، ومتواصلين وياكم.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: تواصلين وياكم في ساعتنا الثانية، واذكر لي صفة سلبية، اربع صفات سلبية في صديق كان صديق وابتعدت عنه. قلت هذه الصفات السلبية مؤذية. عدي اتصال. الو
5: الو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام. يا هلا،
5: رجعنا لك يا ابا. شلون عقد الموعد؟
4: على على راسي والله.
5: الله يسلمك
4: يا حبيبي ابو شهد
5: الغالي. الصفات السلبيه
4: اي
5: اللي انا عانيت من عندها ويا ذول الصديقين صراحه،
4: اي
5: اولا هي عندهم اللامبالاه. شخص اللامبالاه يعني انا اعترف انا شخص حساس، ويعني ما اعتبرها صفه سيئه، لا حساس انه انتبه للكلمات اللي اقولها.
4: نعم.
5: فبنفس الوقت اذاني ايضا تنتبه للكلمات اللي تسمعها، تمام. هم عندهم لا مبالاه بهالموضوع، يعني مثلا الحكايه اللي بقاهم يحكوها دون الشعور انه هاي تجرح، هاي تزعل، هاي معقول. لذلك بديت انا مثلا اعاتبهم، وتعرف العتاب على قدر المحبه مثل ما يقولون، مثل تعاتوا ينزعجون.
4: طيب،
5: هاي اول صفه اللي هي لا مبالاه. الصفة الثانية اللي هي صفة العناد، يعني مثلاً ما يعترف بالخطأ مالته بسهولة.
4: هذه مشكلة. هذه إيش يدحلو ما حد يقول لك يابا والله أنا غلطان.
5: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو الاعتذار ترى ثقافة الأقوياء.
4: يابا يعني الاعتذار شجاعة.
5: شجاعة، ثقافة أصلاً سموها
4: ثقافة الاعتذار. صح صح صح.
5: بالضبط. وللشجعان، للشخص المليان نفسيا الواثق من نفسه، يقول والله انا هذا الموقف ازعجتك بيه، انا اسف، ما يتكرر.
4: عافية.
5: في الموضوع
4: صح،
5: تمام
4: صحيح.
5: عندك من الصفات اللي ايضا عانيت بيها انه العين ما تحب الارجح منها.
4: هذا عانيت
5: يعني
4: منها مو
5: يعني عانيت من عندها. يعني الحمد لله بفضل الله انا شخص ناجح بحياتي الاجتماعيه، بحياتي العلميه، بحياتي العمليه الاسريه، فضل من رب العالمين طبعا. وتدري هذا يراد له مجهود، يعني هذا يراد له تخطيط، ويراد له يعني انه انت تفكر ويا نفسك، ويراد له انه انت تضع عده خطط لموضوع معين. تفشل الخطه اي تروح على خطه بي، تروح على خطه سي. فيعني النجاح ما جاي بسهوله او هو ضربه حظ. المقابل ما يقدر هذا الشيء، يقول لك لا اني بين قوسين اناني، انا اريد دائما اني اتميز عنك. فايضا هاي من الصفات اللي كنت اعاني من عندها. الصفه الاخيره بصراحه انا عندي الصديق هو المفروض الى حد الممات يلا اقدر اسميه وفي. فلذلك بما انه انسحب من من من شرف الصداقه انا اسميها اذا نعتبر اناني. اذا الصفه الرابعه هي الخيانه.
4: طيب الخيانه طيب اسمعك. الو
5: اسمع
4: ما الصوت دا يروح يجي. نعم طيب انقطع الاتصال. يقدر يعاود ويانا الاتصال وعندنا اتصال اخر ما عندنا. خلينا نسمع من عمول.

0: متواصلين وياكم على 0964770011 4115. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4115 0708021 6117. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون على 0964770114115. والصفات السلبية اللي اكتشفتها في صديق وابتعدت عن هذا الصديق وقلت لا والله هذه صفات تخوف. اكو صفات اكو صديق بعدين يطلع مجرم ترى، مو يعني مو نبي هو ولا ملائكة، فمرات يطلع انه لا يطلع مجرم يعني. فهذه وحده من الاشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها وقاعد نقولها. تحيه طبعا للاصدقاء وللمحبين والى كل الاحباب. الجاليه طبعا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967700111415 0708021 6117. و عندنا اتصال. الو يا هلا،
1: مساء الخير.
0: يا هلا بي صبيحة.
1: هلا بيك مهيمن. تحياتي لحبيبتي لما.
0: تحيات لما،
1: مشتاقين لها هواي.
0: الله يسلمك طبعا. وتحيه يعني كلنا خلينا نحيي عماد مهندس الصوت وابو مصطفى الانسان والاخ الطيب، ونتمنى له اكيد الصحه والعافيه في هذه احلى وارقى تحيه له، وان شاء الله يعني نتمنى له دائما الصحه والعافيه. نرجع بي ويانا صبيحه من السويد.
1: الله يسلمك يا أهل المهيمن.
0: أي صبيحة
1: مهيمن، أنا أروج من واحد يستعجل بالقرار مالته.
0: ها، استعجال متسرع. أي.
1: متسرع. أي
0: حلو
1: كلش. يعني أنا هاي صديقتي كانت كلش متسرعة يعني بالقرار مالها، تأخذ رأسا وما تسامح رأسا.
0: ما تسامح،
1: ما سامح. إيه، ورأسا تحكم عليك بدون يعني أي دليل. هيك يعني طريقتها. ف يعني حتى لو التليفون ما أسمعه ما أدري بي، يعني رأسا تحكم ما يعجبك تجاوبيني.
0: نعم
1: يابا، ما سمع التليفونك ما أدري بي، لا ما يعجبك تجاوبيني. فاتقاطعنا فترة، فهانتني قدام صديقاتي.
0: نعم.
1: فأنا قلت لها، مع الأسف ليش تجيني قدام الصديقات القعدات؟ ما حكيت أزيد من عدي، يعني حكيت هي كلش هواية، فأنا ما حكيتها. هي صعدت فوق بالعمارة، رجعت علي، قالت شوفت شقد مؤدبة وعاقلة، ما حكيتيني أزي، بس قلتي لي ليش انتيني قدام الصديقات. اي والله، وبقيت انا منقطعه من عدها ابد ابد، بعد ما اتصلت بيها ولا حكيتها ولا تحاكيني حتى بالشارع.
0: طيب
1: يعني على التسرع مالها، بعدين انا صرت احسن من عدها، من وقعت وانكسرت بقيت انا اروح لها واجي لها، انا يعني سامحتها.
0: طيب
1: تقلهم هاي ايش قد وفيه وياه، ايش قد انا يعني حكيت عليها وايش كثر اذيتها، بس هي إيه صارت احسن من عندي.
0: حلو.
1: يعني هسه رجعت لي احسن بعد من قبل، قالت ايش سويته وياه غلط بعد ما قرر عليك.
0: طيب
1: يعني هاي انا يعني اخذتها بغير صوره وياها وسامحتها على كل شيء.
0: طيب
1: اقول لك يعني هاي يعني عيدها كان سيئات كلش هواية، بس من هيك سويت وياها شالتها هاي السيئات كلها.
0: أنا كلش أشكرك صبيحة.
1: أشكرك أخي العزيز، وتحياتي لكم، وتصبحون على ألف خير، ونشكركم على الاستماع إني.
0: يا هلا، عندنا اتصال.
1: مع ألو. ألف سلام.
0: يا هلا. ألو، تحية لمروان الورد.
2: مهيمي شلونك؟
0: يا هلا.
2: حبيت أنا بس أسلم عليك.
0: يا هلا بيك.
2: أنا يقين.
0: يقين، يا هلا بيقين.
2: أنا بنية.
0: يا هلا أوكي، هلا بيك.
2: حبيت أسلم عليك، شلونك؟
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
2: شلون عموري؟
0: والله عموري زين. عموري شوية خطية اليوم وفلاونزا وهاي، بس الحمد لله الله شقف.
2: سلاماتي.
0: الله يسلمك يا ربي.
2: يا مع السلامة، ما هيدا طول.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك. ما أدري يا خطية يقين عندها عتب ولما تلمى وحدة، والله ما أعرف. تحية للغالي مروان، و يا أخي أحبه من يضحك، والله العظيم هو فاهمني، بشوف يخبل هو وكشاخ. أي بس زين. تحية لمروان الغالي، الصديق والأخ، لأنا كلش أحبه، بشوش وقلبه طيب. وتحيات عموري إلى أكيد، ويعرف يلبس، ودائما أبو عطور حلو، فأنا كلش أعتز بي. وردة، وألف تحية. طبعا أنت ما شفت الحركة سواها، أنا مني قول إذا بتبس. نسمع تحية وهداء.

طبعا تحيه اكيد الى مصطفى اب، اتمنى له الصحه والعافيه. ويا بتزوج عاد، وعليه اساس ما يتزوج؟ تزوج زين، فالخاطر توتو يعني لازم تتزوج انت. اي طولت، فنتمنى ان شاء الله يتزوج ويصير عنده عائله ونفرح به وفد زفه حلوه وعرس ويكون مرتاح ان شاء الله. والله انا كيف انه شبابنا يتزوجون ويودعون العزوبيه. مو بالله سعى عمر يقول لنفسك. متواصلين وياكم اربع صفات سلبيه شفتها بصديق وبعدين

0: عندنا اتصال. الو
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما
1: صباح الورد يا سارة.
0: صباح النور. اي والله والله والله بيها باصر مو ابيض يا يابا.
1: بس سامعة بيها ترى.
0: شلون؟
1: بس سامعة بيها ما ماكلت يعني هاي الاكلة.
0: باصر مو ابيض اكلة عراقية.
1: اي يعني ماني ماكله يعني ياكله بس انا ماكله يعني هي اكلة عراقية طبعا اكيد.
0: ها يعني

0: باب الدهون والجوزه ما اعرف او ما تحبيها.
1: ما اكلها، لا لا ما اكلها، شكلها يخوف.
0: صدوق كذب يا معود، هاي وياها استكان شاي اويلي.
1: هاي عشاء غدا؟
0: لا لا ريوقي وترهم مرات بالليل.
1: ما ادري بعد هاي تتبع وراكو غدا يعني؟
0: اويلي يابا. هي طماطه وطرشي واستكان شاي مهيئ لي شلون؟
1: بالعافيه على ياكل.
0: هو شنو بالعافيه؟ انت وين كنت انت بس يا دفتم؟ هسه تطلع شنو لما؟ هسه تطلع شنو لما كله؟ كل لندن ما تقبل غير.
1: لا والله اكل بيدي يعني شو شنو يعني؟ لا اكل بالشوكه ولا اكل
0: بعد. لا تلاطف. نتلاطف وياك. اي
1: لا طبعا اكيد. مهيمن، انا بالنسبه لي اي شخص يستنزف طاقتي كائن من يكون انسحب من عنده.
0: شلون يعني يستنزف طاقتك يعني؟
1: يعني يستنزف حالتي طاقتي النفسيه يعني. يعني اولا دائما تتشكى وتتبجبج وبس قلت لها الو انطلقت لي مشاكل الامه العربيه كلها. ماكو ما تخلي مشكله يعني يوميه هاي. يعني مو بس اقول لك ساعه وساعتين، الصبح خابر نفس الشيء.
0: اي
1: والعصر نفس الشيء يعني شكوى دائميه ماكو. يعني شكوى ما تخلص. طاقة سلبية يعني أنا ما أضوج بس أقول إيه وإيه أوكي. وثاني شي فتانة.
0: من فتانة؟
1: هي
0: صدق والله؟
1: والله حتى شايت وجهه فتانة يعني.
0: إيش فتنة عليك والله إذا أعرف؟ أنا ترى ما أعرف سؤال في النسوان والله، بس هيك يعني والله عندي فضول شوي.
1: على أي شيء يعني هسه أنا أقول لك مهيمن، أنا اليوم رحت غير يعني صديقتي مثلا تحافظ على أسراري وشغلاتي، هي مو أسراري كبيرة مثلا هسه أنا رحت على السوق أو فشي، هذا هم خاص بي ما أحب أحد يعرف غير بس القريب يعرف عني.
0: أزين.
1: يعني ما هاي الحكاية يعني يم الكل تتوزع على الفيس وتتوزع على كل المواقع تمام؟
0: زين.
1: حتى لو شغلة بسيطة يعني ما أحب أحد مثلا يحكي بي أي شيء مثلا سوق أو روحة أو عرس فشي مناسبة. يعني هاي شيء وصلت بس ما احب احد يعني مثلا احكيها صديقتي ما احب احد يعني تحكيها لغيري.
0: زين.
1: شايت وجهين فتانه و56
0: 56 يعني بشنو مثلا يعني نصبت عليك؟
1: اي نصبت علي والله وعضيت اصبعي يعني تندمت والله. تندمت كلش. اي وثالث شيء ثرثاره يعني انا شوف اللي شغلات اللي بيها يعني مو بس يعني هي نصبت علي يعني بقيت وياها بس شفتها يعني اشياء غير شيء يعني تفاجأت بها يعني شغلات سلبيه يعني كلش ما تنعد ولا تحصى. ثرثاره تودي حشي وتجيب حشي وتشككني بالاخرين. تعرف شلون مهيمن تشككني بالاخرين؟
0: ايه
1: تشككني بالاخرين حتى بانه اني من هذول كلهم يعني ابعد عنهم حتى هي تفضل هالساحه.
0: ها هيك من النوع هاي اللي تحب انه بس انه تستحوذ على يعني
1: والله. اي والله واخبار تروح تحكيها يم ناس غربه ما اعرفهم يعني واني صديقتي يعني ما عندي وياها.
0: هاي ليش هيك؟
1: اي ما ادري والله
0: صدق كذي.
1: اذا هي مضغوطه خلي هي تنسحب. بس
0: هسه حاليا وين هي
1: موجوده؟
0: اقول بس هذا اسمعني.
1: والله يا ريت.
0: لا زحمه
1: لا عادي هي لا. تدري بس لا ما يمكن والله ما اعرف هسه نايمه يمكن قاعده ما ادري بها. يعني ما عندي علاقه بها. لو عندي علاقه بها اقولها سمعيني بس
0: انتم مزعلين. زين اكو مجال انه ترجعون تصاحبون لو لا؟
1: لا لا لا لا ماكو مجال. يعني كل الاشياء اللي بيها اللي ما احبها موجوده بيها. وبعدين قلت لك هي طاقتي السلبيه يعني هي بالنسبه لي من احكيها كلها طاقه سلبيه فحالتي النفسيه
0: تتعب.
1: فانا اريد واحد يفرفش يضحك يشاقه مو ظل هي تتبشبش. اليوم الطماطه هالقد اليوم.
0: يعني لا يجوز خطايا تشكيليك يعني.
1: ومو تعرف شنو اليوم راح اسوي غدا. انا مو بالنسبه لي ما اسوي اكل يعني ما علي بهاي الامور. بس هي راح اسوي غدا وراح اسوي عشاء واسوي يعني شوف تفاصيل كل شيء تحكي. فهي ثرثاره تحب الثرثره هواي يعني.
0: انت ما تطبخين؟
1: تنقل يعني مرات يعني نب وحدي.
0: طيب الله يعطيك الصحة والعافية. أنا أشكرك.
1: أنا اللي أشكرك.
0: يا هلا.
1: هلا.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليت.
1: نصف القاع

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964 77 00 11 4 1 1 5. ألف تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا. طبعا اليوم قبل ساعتين في خبر هز الأوساط الفنية والعربية، وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عام بعد صراع مع المرض. الله يرحمه، اللي هو كان من واحد من أحلى الأدوار، معلم سردينة، لن أعيش في جلباب أبي. أي ما سيمبا بالضبط، شخصية سكار بالضبط ويا سيمبا، صحيح. طبعا هم أصوات، هم هو بتحياية طبعا عبد الرحمن أبو زهرة. ايتي ترهيبة بالضبط، الله يرحمه الفنان القدير والكبير عبد الرحمن أبو زهرة. يا رب إن شاء الله في أعلى درجات الجنة. عندنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو محمد، شونك؟
1: صباح. ألو حبيبي مهيمن، شونك؟
0: يا حبيبي شونك؟
1: والله تمام. أدري أنتوا ما تخافوا من الله تو ولما؟
0: ليش؟
1: حكت الباسترمه والبيض والشاي واني قاعد داقني الجوع دقه.
0: والله
1: اي والله
0: محمد، اني هسه كلش ببالي باسترمه وبيض وستكان شاي. يا
1: النوبه منين اجيب هاي الباسترمه؟ لا يا الله. شلونك عمور؟ اذا تشوف صاحبك ايش يسوي؟
0: الفلفل الاخضر، ويلي الفلفل الاخضر.
1: هاي من ما يحب الكافر يحب اليكفر.
0: لا يا محمود صلي على النبي. شلونك؟
1: أنا تمام، أنت شونك عمور؟ شونه؟
0: الله يسلمك عمور.
1: طبعا صار لي 11 ساعة شغل،
0: والله
1: استمع لكم بالساعة الأولى بس ما دا أقدر أخابر لأنه هوسة يمي، هوسة مو طبيعية.
0: هوسة
1: أي والله.
0: ولا يهمك
1: حبيبي الغالي.
0: صديق يعني عندك أصدقاء اثنين، واحد صفاته إيجابية وكل شيء اعتزيت بهذا الصديق، اربع صفات، واحد إيه. صفات السلبيه.
1: هاي من ماكو تنزيلات
0: يعني
1: براحتك، يعني بسعر واحد.
0: براحتك
1: لا بقى هو بقى انا اختصر لك.
0: عمور يقول لك انت تموت موقف.
1: الله يسلمك عمور، انت الاحسن.
0: ايه
1: هو الصديق ترى اختصر لك، هو موقف
0: الصديق موقف. صحيح اتفق.
1: اي وهذا الموقف يعني انت من انت توقع بضيق وصديقك الكفو يوقف لك الوقفه اللي اخوك ابن امك وابوك ما واقف لك اياها. ها
0: زين،
1: من هيك صديق يعني عنده من الكرم والشجاعه، بعدين ورا هذا تجي وياه شغلات ايجابيه هوايه، تجي الصدق والامانه والثقه.
0: صح،
1: هي صفه واحده أكيد. شون من الدز يميل وتجي وياه هواي شغلات من اليميل.
0: هذا ذاك اليوم تحكي أنت شي بشي يذكر صديقي، تحية إله اسمه بسام، الله يعطيه الصحة والعافية. فش قلت له؟ قلت له أريد عطرة اللي هاي خلوها بالشاي.
1: إيه.
0: فقال لي موجودة بالمشاتل. قلت له هس راح أروح. هذا ظل يوهس. والله ظل يوهس، قال يا معود لي روح تطلع، لي روح تسمم، لي روح شيء، والله عليك مهيمة نعوفة. تخيل، قلت له أبا عطرة أنا من الثمانينات أشربها. تحكي صدق قلت له؟
1: هي شنو عطرة دقيقة؟
0: عطرة نبتة
1: مثل النعنع يعني؟
0: لا لا مو نعنع، النبتة ريحتها كلش طيبة، يخلوها بالشاي. اسأل الحجية الله يحفظها.
1: هسه نسينها بس خلينا نرجع للبيت.
0: عمور يعرفه.
1: يعني مثلا هذا يخاف عليك.
0: اي با لا با اخذ الموضوع جدي، يعني اخذ يقول يخاف تسمم. زين هذا شلون؟
1: اذا هذا معقوله فد يوم يغدر بيك؟
0: مو عافيه، اذا هو على عطره ما شاي قام يوهز.
1: معقولة هذا ذات خامة يوقف لك؟
0: عافية عليك، حلو.
1: فهاي بالنسبة للزين، وإنه ماشيين إذا يعني جاك هو حقود وعينه عليك مثل صديقة لمة، ما شاء الله ما مخلية بجمعتين
0: زين،
1: هذا مستحيل يجيك يعني كريم قلبه عليك بالي، هذا تلقي حتى وين نفس ما أعرف ما يطلع ثاني أكسيد الكربون، يطلع نار.
0: فد يوم مصادفك هيج؟
1: أني؟
0: اي
1: بصراحة بعد التجربة اللي مريتها بحياتي
0: زين،
1: اكتشفت أنه مو ياهل يجي تسميه صديق أو صاحب، مو يعني معارف إيه، بس الصديق الحقيقي لا، يعني ذاك حالته غير، حالته خاصة، تعرف شلون تروح وترجع هو تلقيه نفسه يفتهمك من نظرة عينك.
0: طيب
1: ألو
0: أي. ألو
1: أي.
0: طبعا تحية يعني... تحية إلى شيماء، أتمنى لها الصحة والعافية، تقول أنا قاعد أسوق وأسمع.
1: عشيد الشيماء تبي على الإشارة الحمراء
0: ومن أمريكا، وأنا يعني والله أفرح إنه أشوف الناس إنه يسمعون.
1: إيه هاي وقت الحلة هسه بالخمسة.
0: ها أنتوا عندكم بالخمسة هسه.
1: إيه
0: الله.
1: إيه فالصديق الحقيقي أنا عندي يعني فشي عظيم،
0: زين،
1: هي المواقف أصدقاء، وموقف يعليك وموقف ينزلك.
0: موقف يعليك وموقف ينزلك، حلو
1: حبيبي.
0: زين
1: يبكم على خير.
0: زين انت شنو اليوم مشتغل داعي الساعة ليش؟
1: والله يا أخوي ما أعرف، يعني هو صارت شغل عندنا المشروع اللي استلمته وأحب أخلصه لأنه لازم ينشحن قبل يوم الجمعة.
0: يقول عمر شنو شبيك اللي تحب الفلوس؟
1: الفلوس أموت على الفلوس. ترى تدري الفلوس هنا عندنا مجرد رقم، يمكن شيء ما من أمريكا تأيدني، تدري صالح قد ما كان مشكاش؟
0: صدق والله؟
1: من أيام كورونا. أي والله رقم يطب ويطلع ما تتهم. بيني بينك هالأيام حكثف شغل لأنه ناوين على مشروع سريع.
0: يا رب إن شاء الله الله يوفقك، هذا اللي أتمنى.
1: على الجميع يا الغالي.
0: الله يسلمك.
1: زين عمر ما يحب الفلوس؟
0: والله عمور يقول يا ريت.
1: يا ريت.
0: أقول لك هسه يطلع محمد مثل بريكنج باد يمه.
1: هسه أنا عوفني ما أحب الدولار، أنا هسه دابتي على طاوة طماطة وبيض وعلى صفحة باسطرمة.
0: يقول عمور هو يسوي لك بس يعطي فلوس أنت.
1: الله يخليكم
0: يا حبيبي،
1: حلوة والله وياكم تمتعنا. أنتوا لازم أدفع لكم جزء من هاي الساعة ده خلصها.
0: وردة هلا محمد، هلا حبيبي. طبعا على فكرة تحية شيماء أختنا العزيزة من أمريكا، تقولي والله توني راجعة من الشغل، طبعا تقدر تتصل علينا. وأنا ريت أسألها، أكو ولاية اسمها ميرلاند أتوقع، يا أخي فد مناظر بها طبيعية تخبل، يمكن أتوقع شي ريف هيك شي، ميرلاند أتوقع هيك شي. تحية إلى شيماء وتحية لكل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. طيب عندنا اتصال. ألو يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: طبعا أنا أول مرة أتصل بحياتي.
0: أول مرة تتصلين؟ إن شاء الله دائما.
2: تسلم.
0: صوت عصافير يمها. إيه
2: إيه طبعا إحنا مو ولاية هاي اللي قلت عليها، إحنا كنتاكي
0: لوفل
2: كنتاكي.
0: زين
2: فأنا ضحكت لأن كان أبويا كلش يحب هاي العطرة.
0: صدق والله؟
2: أبويا ما يشرب الشاي إذا ما يخلي لها هاي العطرة اسمها مرامية.
0: المرامية.
2: مرامية إيه، برامية مرامية.
0: أتوقع.
2: أبويا إيه
0: هي نفسها؟
2: إيه هي مرامية. تجي
0: احنا نقول عليها عطرة. اي
2: اي عطرة هي تجي، احنا طبعا عندنا ما عندنا خضرة، تجي عندنا يابسة.
0: بالضبط.
2: ونشتريها من المحلات العربية، واكثر شيء يعني يبيعوها بعلب موجودة، فنشتريها دائما. ابويا بس ابويا يحبها، احنا ما نحبها، فدائما من نصب له شاي لازم بيها، لازم ويا الشاي مرمية.
0: زين حلو. طيب ال ال شيء ما شنو تعملين، شنو شغلك؟
2: والله والله اني يعني اسوق ترانسبورتيشن، يعني اوصل مرضى.
0: ها حلو.
2: اوديهم مواعيد، اوديهم يعني من مستشفى الى مستشفى، او من مكان او مواعيد مال الدكتور، فاشتغل سايق يعني.
0: والله عافية عليك.
2: والله شو تسوي، هي هاي هنا العيشة مو عبالكم سهلة، بالعكس كلش صعبة.
0: بس أنا يعني أرفع لك القبعة. لا والله جديات، تعال والله العظيم أنت سباعية.
2: إحنا أحنا بالذات العراقيات يشهدون بينا أكبر سباعيات.
0: لا سباعية، شو صار لك تشتغلين توصين مرضى؟
2: والله هسه يعني ما صار فترة، يعني صار لي فترة يعني أشتغل هاي الشغلة، لأن فتشي حلو يعني ما بي التزام كلش قوي، يعني سياقة لا أكثر ولا أقل.
0: إن شاء الله يا ربي يعني ما تكون يعني مهنة خطرة.
2: لا بالعكس، إحنا هنا السياقة عندنا كل سهلة، لأن نظام ترافيك لايت شيء يعني سهل السياقة، لأن نظام ماشيين على نظام يعني من يتجاوز نهائياً، فحلوة السياقة هنا كل سهلة.
0: طيب
2: طبعاً يعني من يعني من زمان أسوق، بس يعني من جيت الأمريكا يعني شفتها أسهل هنا، بحيث هسه إذا تقول لي تعالي سوقي بالعراق ما أعرف أسوق.
0: يعني أنا أريد أسأل، أريد أسألك على فد فد فد مسألة.
2: قول عني اسأل.
0: الله يسلمك. صفة شفتيها هنا عند صديقة إذا كانت أجنبية أو عربية، وهذه الصفة حلوة.
2: أي
0: زين.
2: صفة يعني أوصف بها صديقة؟
0: إي اعتزيتي بها، قلتي لا والله هذه ظل صديقة وظل صديقة طول العمر.
2: شوف يعني بصراحة بعد ماكو صداقة.
0: لا يعني مو لهالدرجة شيء ما.
2: لا لا جديات، صديقتي امي واختي.
0: شلون عندنا عندنا اصدقاء وعندنا صديقات والله يتخلون على الجرح يطيب، شلون؟
2: والله بصراحه يعني اللي اشوفه هنا نادرا ما تلقى الصديق الصدوق كلش.
0: ليش؟
2: لان ما حد يتمنى يخسر. يعني ناس يجي حالته الناس على تعبها على رفضها على صحتها على راحتها، بس هي لو خليت قلبت. أنا مثلا ما أقول لك ما عندي، عندي صديقة بالعكس، عندي صديقة مرات يعني أشكيها أمومي مو مثل ما أشكي أمي والأختي، يعني عندي صديقة تسمع لي، فعندي صدق صديقة أنا أسمع لها وهي تسمع لي، لأن إحنا وين نروح نبهمنا يعني مرات.
0: شيء ما أنت عندك أولاد يعني؟
2: عندي أولادي ثلاثة، عندي البنية كبيرة 17 سنة والولد 14، والبنية آخر واحدة عندي 10 سنوات.
0: والله عافية. وكلهم هيك معتنية بيهم؟ والله عافية.
2: معتنية ببيتي ومعتنية بزوجي ومعتنية بأولادي، أشتغل وأرجع للبيت أنظف وأسوي أكل، ودي هاي الحياة رضوة. والله بصراحة أنا كنت قبل ما أشتغل، بس اللي جبرني على الشغل شوية اسم الله عليك زوجي تمرض.
0: الله يطي الصحة والعافية ويرجع بس بال بس يعني بالسلامة.
2: يعني من يوقف، من يوقف بالشدة غير الزوجة والبيت والأهل؟ لازم مثل ما هو انطانا ووقف لنا، فإحنا أماتي أنا نوقف وننطي ونساعد، ولازم يعني لازم هي مساعدة لازم. يعني مو أتخلى عن حياتي والله يا بشنو زوجي تمرض أو صار بي حالة.
0: أنتي تعرفين، أنتي تعرفين شنو للأمانة؟ الأمانة وإحنا أول مرة يعني أنا أول مرة إنه أسمع صوت يعني صوتك وتي أختنا إن شاء الله.
2: أنا أول مرة صدق، أنا أول مرة أتصل.
0: زين.
2: يعني أنت من قلت حبيت يعني أنا عبالي الاتصال. الاتصال يكون صعب فما اتصل يعني بصراحه. انا اسمع واضحك مرات يعني.
0: الله يسلمك. هو انا اعرف يعني نفسي محبوب، انا ادري بروحي، كل ما بكبر كل ما بصغر.
2: اكيد اكيد اكيد والله، بس اسمع يعني احب اسمع دائما يعني. اول ما اصعد بالسياره راسا اشغل الاذاعه،
0: يسلمك.
2: كان بالسبعة الصبح، ان كان يعني احنا فرق 8 ساعات بيناتنا، فدائما يعني اشغل يعني راسا قناه الرشيد اذا كنت انت او غير برنامج.
0: الله يسلمك.
2: فاستمع يعني مستمعه. فهسه من جت حكيت عن المربيه فاجت ببالي ضحكت لي انا ابويا.
0: يسلمك ربي.
2: يعني الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: الله يحبه.
2: هو يحب هذا الشيء، يحب المربيه.
0: اكو فد مساله، انت ذكرتيني بالمراه العراقيه في ايام قبل، مع احترامي للمراه العراقيه طبعا حاليا اكيد بها كل البركه، بس انا اقصد المراه العراقيه ام الخير انا اسميها، اللي هي انطت صوره حقيقيه. من تقول المراه العراقيه لا، هاي يضرب المثل بيها. فاني يعني أنا يعني من هذا المكان انا احييك بطله.
2: تسلم. اشكرك.
0: شنو تسلم. شنو امراه بالغربه تنقل مرضى ومحافظه على زوجها وعلى بيتها؟
2: اي والله اي والله.
0: شنو ايش قد سبعي انت
2: وش قد ما تتوقع يعني. الله يخلي اهلي، الله يخلي اخويا، الله يخلي اختي، صح واقفين لي بهاي الشده، بس يعني ايش قد ما تتوقع هنا الحياه جدا صعبه.
0: طبعا اكيد اكيد اكيد. نظام يعني نظام راس مالي
2: يعني
0: و
2: يعني اذا قعدت يوم راسا ياثر عليك كل شيء يعني.
0: طبعا
2: كل
0: طبعا.
2: شيء اذا قعدت يوم لازم يعني انت يعني لازم تتاثر بالعيشه، يعني بالعيشه لازم تتاثر.
0: انا شويه خلي
2: احتراماتي يعني مع احتراماتي الى بنات هسه ما اشوفهم بقد ما احنا نضحي وبقد ما احنا ننطي وبقد ما احنا يعني نحب نقدم يعني نحب يعني نعطي من كل قلبنا، بس بصراحه بنات هسه يعني ما اشوفهم هيك يتعاونون.
0: مو الكل مو الكل، البعض
2: يعني دا اقول لك مو الكل، لا مو الكل.
0: زين
2: بس يعني
0: سؤال العفو يعني العفو شيء ما لان بسبب ضيق الوقت. شوي الطف عليك الاجواء. مكان حلو عندكم يعني، هناك شوية تتجولون، حلو تسوون رياضة، تروحون تجون، تشوفون طبيعة، تشوفون حياة. وين
2: كل
0: مكان؟
2: كل شيء احنا يعني هسه انا دا امشي الطبيعة داير مداري، كل شيء اكو عندنا، بس ما عندنا وقت.
0: ما عندكم وقت. زين اخر اكلة عراقية طبختيها شنو هي كانت؟
2: أنا من النوع اللي أحب أكل بالبيت نهائياً، ما أدخل المطاعم هسه لو تذبحني.
0: والله عندكم تشيبولي إلا يخبل. إيه
2: ما يعني هسه تقولها شنو هاي متخلفة.
0: لا حشاش
2: مو حلال. إذا مو حلال ما أوكي. أدخل نهائياً.
0: آخر أكلة عراقية سويتيها؟
2: آخر مو عراقية، بس أنا من عشاق البيتزا، أحب أسوي بيتزا.
0: بيتزا
2: حتى اهلي ما يحبون ياكلوها برا، دائما يقولون اذا تريدين تعزمينا على اكله سوي لنا بيتزا. فاني يعني اتفنن بالبيتزا، كلش احب اسوي بيتزا، وهم يحبوها اهلي، يجون متعنعين لبيتي حتى ياكلوها.
0: شيماء انا اشكرك.
2: انا اللي اشكرك.
0: والله يعطيك الصحه والعافيه، وتي صديقه دائما ان شاء الله، واخت عزيزه
2: ان شاء الله. انا مستمعه دائما
0: ان شاء الله. تنورين وهلا بيك ونورتي. تسلم. وهذه اذاعتك ويا هلا.
2: تسلم. اشكرك عيني. تسلم.
0: الله يسلمك.
2: مع السلامه. سلامي للكل.
0: يا هلا. تحيه لمحمد من كندا. يقول ليش انا ما ترفع لي القبعه؟ ودع الساعه انا اشتغل. اي انت زلمه على قولتهم، انت يوم رجال عادي. اعطيتك اياها بالاخير. أكرم فقدناه اليوم، ماكو يعني افتقدناه مو فقدناه. اسم الله. تحياتنا إليه أكيد. ألف تحية إليه، وشكرا كل أصدقائنا. تحية لمروى الخفاجي الصديقة الصدوقة، ودزت لك سلام، تقول تحية أيضا العمور، تقول إن شاء الله راتبكم يعلى. فألف تحية. اي والله اجمعين. شوف هذا الصديق اللي يحس بيك. ايبا شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، راح اترك الختام ويا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وذوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.